0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم FM على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوك ضعيف الجناح والدنيا عذرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
6: يا حبيبتي ذاكري،
7: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
8: هو بعدين ده هيجي امتى؟
6: بعدين.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده جمال؟
1: انا سامع سوء.
2: لا مش سامع حاجه.
3: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
4: اسمعها في كل حته.
5: نجوم FM على كيفك.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وصوتا من بعيد حلوة أبوكم.

وخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: يا صباح الهنا يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.

0: صباح الخير يا جماعه.
1: صباح الخير.
2: صباح الايش يا نون؟
3: صباح الفل، صباح السعاده، صباح الرشاقه على عيونك يا
4: نجم.
5: على كيفك.
6: اكسكلوسيف نجوم اف ام. عمرو دياب جيت لك، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم اف ام

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في. تردد 11900 رأسي.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد وحلقة يوم الاثنين اللي بنبتديها معاكم دلوقتي من عيش صباحك. هنبدأ يومنا كده ونعيش صباحنا مع بعض لمدة ساعتين من دلوقتي ولحد الساعة 10. البرنامج ده بيقدمه يوسف التهامي وفانا إمام، بس يوسف أجازة لحد آخر الأسبوع، فهكون معاكم النهاردة بقى نصحصح ونفوق ونشوف بقى يوم الاثنين عايز مننا ايه. عندنا شوية اخبار لذيذة كده هحكي لكم عليها وموضوع هنتكلم فيه في الساعة التانية ان شاء الله. والاثنين الحزين بقى هنحاول على قد ما نقدر كده ان احنا ما نخليهوش حزين قوي. للناس اللي لسه بتسمعنا لاول مرة، الاثنين مش الاثنين بيكون يوم حزين، لا احنا بنختار ستايل مزيكا بس بيكون رايق كده. عارفين ستايل المزيكا اللي يدخلك في مود معين، يفكرك بذكريات، شوية ذكريات أليمة، شوية قرارات غلط تاخدها بعد الأغنية، يعني بيبقى برضو ليه مود كده لذيذ وجميل. بس احنا برضو معانا في البلاي ليست أغاني جديدة هنسمعها لكم النهاردة. يوم جميل إن شاء الله. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب، ابعتولي عليه صبحوا عليا كده ونصبح على بعض ونطمن على بعض. قلونا برضو أخبار الطرق إيه وأخبار كنتوا إيه عامة. في صفحتنا على الفيسبوك كمان نجومة في أم 100.6، ورقم التليفون الأرضي هنا في الاستوديو لو حابين يعني حابين تنوروني مكالماتكم كده 383-5022. كعادتنا نبدأ بفيروز وارجع أقول لكم بقى على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات. صباحكم زي الفل.

قولي يا فيروز، قولي. بدأنا يومنا بفيروز ده خلقي، وهقول لكم دلوقتي بقى على درجات الحرارة. الجو والله لذيذ بقاله كام يوم كده، يعني الخميس والجمعة والسبت اللي فاتوا كانوا لذيذ قوي، امبارح كمان الجو كان جميل. يا رب كده ايه يديمها نعمة لاخر شهر 8 ونخش بقى على شهر 9 كده على الجو الرايق خالص. طيب درجات الحرارة في القاهرة، العظمى هتكون 37 والصغرى 25، اسكندرية العظمى هتكون 33 والصغرى 23، مطروح العظمى 31 والصغرى 25، سوهاج العظمى 40 والصغرى 25، قنا العظمى 41 والصغرى 27 درجة، أما أسوان فالعظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة. التوقعات للجو النهاردة من الأرصاد الجوية بتقول إن يوم الاثنين طقس مائل للحرارة، رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر. لسه مكملين معاكم ولسه عايشين صباحنا، وعايزة أصبح على كل الناس اللي بعت لنا مسجز. في حد بيقول يا ريت مها فتوني، مها فتوني بتتألق معنا كل يوم اتنين، موجودة إن شاء الله. دي هبة عبد الحليم، صباح الفل عليك يا هبة. في مين تاني؟ في عزيز من الشام، صباح الفل، يا صباح الفل على أهل الشام كلهم. في كمان هايدي، صباح الفل، حب الناس اللي صحية ومتفائلة بدري بدري. حد بيقول أنا بصبح على بوجي توأمتي، بقول لها اليوم هيعدي بسرعة إن شاء الله. أيوة يا جماعة، أيوة، نزق مع بعضنا كده اليوم ونشجع بعض إيه على بداية لذيذة لليوم. لسه مكملة معاكم، لسه مستنية كل المسجز بتاعتكم على 015-5952-1006، صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6. والله هقرأ كل المسجز والله. إسلام صباح الفل بيقول صباح الفل عليكم من مرسى مطروح، جو جميل جدا بس فيه شوية رطوبة. مرسى مطروح من أحلى الأماكن اللي الواحد ممكن يروحها. صباح الفل عليك يا إسلام، استمتع بالجو الجميل، ولازم يكون فيه رطوبة، ما الواحد برضو يعني ما بياخدش كل حاجة. صباح الفل، ماشي. في حد بيقول خلي الويكند، ايه ده زق ساعة، زق الأسبوع بقى يعني نزق الأسبوع عشان الويكند يجي. الواحد برضو في الصيف بيبقى متحمس قوي على الويكند وعايز يخلص وسط الأسبوع بسرعة، بس خلينا ما نركزش قوي في الموضوع ده، عشان لما بنقعد نركز فيه وسط الأسبوع ده بيعدي ساعة ساعة مش يوم يوم، يعني الموضوع بيبقى تقيل قوي، فكل ما تسيبه يمشي لوحده كده كل ما الدنيا تعدي بسرعة. ماشي يا جماعة، عايزين ما هفتوني، هسيبكم مع الصبر جميل ونرجع أقول لكم على أول الأخبار اللي موجودة معانا النهاردة. صباحكم زي الفل.

عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الفنان محمد عدوية يوم الأربعاء في أجمد 7 ساعات.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. الاغنيه اللي فاتت دي اسمها محيروني لاحمد سعد، اغنيه جديده معانا على نجوم اف ام، مزيكتها لذيذه جدا وصيفي وجميله كده. طيب بمناسبة ان احنا في موسم الصيف وكله طبعا دلوقتي زق معانا الاسبوع يا فنة، عايزين الويك اند يجي بسرعة وكله متحمس، لان هو طبعا في ناس بتبقى قادرة ان هي تاخد اجازات وتطلع المصيف تقعد فترة طويلة، وفي ناس تانية بتطلع بس لما تقدر كده ايه في الويك اند يومين بس بتفرق معاهم. فدايما موضوع السفر ده وخصوصا البحر كل واحد فينا بيبقى عنده مهمة معينة، سواء مسافرين مثلا مع صحابنا او مسافرين مع الأسرة كلها، كل حد عنده تخصص حاجة معينة. في حد بيبقى مسؤول عن واحنا طالعين البحر، هو اللي يعمل بقى السندوتشات، الأكل اللذيذ، السناكس، الحاجات اللي هناخدها معانا على البحر والمشاريب وكل الكلام ده، حد تاني مثلا يبقى هو اللي مسؤول ان هو يصحي الناس بدري ويقومهم ويلا يا جماعة نشاط وحيوية علشان ايه البحر ما يفوتناش، حد تاني مسؤول عن الاكتيفيتيز او الحاجات الالعاب اللي احنا ممكن نكون بنستخدمها بقى على البحر زي الركض بقى، الكورة، الجردل بقى والجروف وكل الكلام ده. دايما كده بتلاقي ان احنا ايه الدنيا متقسمة، كل واحد مسؤول عن حاجة وكل واحد عنده رولز او قواعد كده، لازم يا جماعة نعمل كذا، لازم نلحق نعمل كذا علشان اليوم يتظبط. في ناس بتحب قوي تطلع البحر من بدري بدري، وفي ناس تستنى ايه في نص اليوم على العصرية كده عشان تقعد بقى لحد ايه السانست في الروقان، وفي ناس اصلا بتطلع البحر من الساعة 6 الصبح و 8 الصبح، يعني بتبقى لذيذة جدا جدا. فانا معايا خبر دلوقتي ليه علاقة بالبحر والشواطئ وليه علاقة بالقوانين بتاعت الشواطئ، بس مش اي قوانين، قوانين غريبة جدا جبناها لكم من جميع انحاء العالم كده. خلينا نشوف اغرب القوانين اللي موجودة في مدينة ميرتل بيتش في ولاية كارولينا الجنوبية. في قيود على حجم الشمسيات هناك، انت بتروحش تلاقي الدلع اللي عندنا والشمسيات كلها محطوطة، لا انت بتروح بحاجتك كلها بالشمسية والكراسي وكل حاجة، ففي قيود على حجم الشمسية.

خصوصا في موسم الزحمة، وده علشان ما تحجبش رؤية المنقذين وعشان ما تاخدش مساحة أكبر من باقي الناس. يعني لازم يكون حجم الشمسية مناسب، حجم معين يعني، عشان ما تبقاش كبيرة قوي ان هي تحجب الرؤية لو في حد قاعد ورا المنقذ عايز يبقى الرؤية بالنسبة له واضحة. فبالنسبة لهم حجم الشمسية ده في قيود كتير. فشواطئ دالوير الأمريكية برضو ممنوع ان انت تحفر حفرة كبيرة في الرملة عشان امان السائحين. الحفرة يا جماعة، حفر الرملة دي عندنا على الشاطئ ده حاجة أساسية، حاجة أساسية. ولازم واحنا بنتمشى نقع في الحفرة ونقوم ونقع ونضحك على بعض، ده شيء أساسي. بس عندهم هناك يعني قيود جامدة جدا ان انت لو حفرت حفرة في الرملة وقمت وسبتها خلاص انت لازم تردمها قبل ما تقوم عشان مفيش حد غيرك يقع فيها. والله محترمين. في برضو بعض شواطئ اسبانيا بيقولك ممكن تدفع غرامة لو بنيت قلعة رملية على الشط، لان ده بيعتبر تعدي على النظام البيئي للشاطئ. مش عارفة مكبرين الموضوع شوية. ماشي تمام، ممنوع هناك ان انتوا تعملوا بقى الحاجات المباني اللي احنا بنحب نقعد نبنيها دي، اهرامات بقى، نعمل اهرامات ونعمل قلعة ونعمل مش عارفة ايه، ممنوع خلاص. في برضو في شواطئ ولاية جوه جنوب الهند بيطبقوا قانون صارم بيمنع اي تصوير على الشاطئ حتى لو انت هتصور نفسك، وده حفاظا على الخصوصية ومنع ان الصور دي تستغل غلط بعد كده. ممنوع خالص منعا باتا التصوير. ليه ده؟ احتراما لخصوصية الناس اللي موجودة معي. يعني حتى لو انت هتصور نفسك ده ممنوع، لان ممكن حد مثلا يطلع معاك في الباك جراوند مثلا بالغلط او حاجة، والشخص ده مش قابل ان صورته مثلا تكون عندك على تليفونك، او مش قابل ان هو يتصور وهو على الشاطئ. فنوع من انواع احترام خصوصية الاخرين، ممنوع التصوير خالص اصلا في المكان ده على البحر ده في الهند. في برضو في الاماكن الساحلية في بوتسوانا وناميبيا اللبس الضيق ممكن يعتبروه الاهالي إهانة هناك، فعشان كده بيطلبوا من السياح يختاروا لبس واسع. في ولاية فلوريدا في قانون بيمنع الغناء وانت لابس مايولة، ان دي اطلالة غير لائقة. تمام. في برضو في جزيرة كابري في ايطاليا ممنوع ان انت تلبس حذاء بكعب او نعله كبير يعني، او مدبب او اي اكسسوارات حادة عشان سلامة السياح. يعني والله يا جماعة قيود بالنسبة لنا ممكن تكون بعضها غريب، بالنسبة لنا ممكن يكون مفيد ان دي حاجة مفروض ان هي تكون موجودة. انا شايفة موضوع جزيرة كابري في ايطاليا ده لذيذ جدا. فكرة الناس اللي بتبقى نازلة متشيكة على سنجة 10 على البحر دي، انا بشوف الموضوع ده مؤلم. والله انتوا مضيعين متعة، متعة انتوا مش فاهمينها. يعني الواحد كده ما كانش يتمرمغ على الرملة يرجع من البحر شكله يعني متداس عليه. احنا كده ببساطنا، انما تروح البحر وانت متشيك على سنجة 10 وتقعد ولأ ورملة لأ ومية لأ، انت جاي تعمل ايه او جاية تعمل ايه؟ احنا جايين علشان كده، عشان نستمتع بجد بالرملة والبحر وكل الكلام ده. فدي كانت شوية قوانين غريبة قلت اقول لكم عليها، ليها علاقة بقوانين البحر في جميع انحاء العالم. احنا القانون عندنا يا جماعة الاكل واللعب وبراحتنا. انا نفسي بقى لو هنعمل قانون صارم عندنا على البحر بجد، السماعة اللي بتبقى طولي انا شخصيا دي اللي بيخش بيها، انا بحس ان هو ليه بنعمل كده؟ يعني احنا ليه بنعمل كده؟ لو انت قاعد لوحدك او انت وشلة من صحابك تمام، هاتوا السماعة دي وشغلوها. والسماعة دي بيبقى صوتها عالي جدا، بتستخدم في حفلات عشان لما بيكون في أعداد كده في المكان دي بتستخدم للحفلات. فليه ما نجيبش سماعة على قدنا نسمع على قدنا؟ ليه؟ لأن غيرنا برضو عنده مزيكته عايز يسمعها، عايزين يتكلموا مع بعض أصلا يبقوا سامعين بعض. فبحس إن إحنا برضو احتراما للشخص الأشخاص اللي قاعدين حوالينا، زي ما أنا واخد راحتي وحابب أسمع مزيكة معينة مش لازم أسمعها للشط كله، ويبقى إجباري إن الناس اللي حواليا كلهم يسمعوا نفس الحاجة وابقى معلي، ويجي حد يقول لي مثلا بعد إذنك وطي اعتبرها إيه، ما إحنا قاعدين على البحر في إيه والكلام ده كله. خلونا يا جماعة نحترم بعض كلنا
عشان احنا كلنا طالعين نبسط، نحترم كل حد ان هو عايز ياخد راحته يعمل اللي هو عايزه من غير ما يتعدى حدود حد، من غير ما يجي على حد جنبه، من غير ما يضايق حد، عشان نبسط كلنا. لسه مكملين معاكم، هقرا كل المسجز بتاعتكم على 015-5952-1006، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. نسمع محمد حمائي توبة ونرجع نكمل معاكم على طول.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com/@nogumfm. جديد نجوم اف ام سامو زين عايشني أغنية جديدة

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. للناس اللي بتبعت لنا وبتسال على يوسف، يوسف اجازه لبقيه الاسبوع وان شاء الله هيرجع لنا بدايه من الاسبوع اللي جاي، من الحد اللي جاي ان شاء الله كده وينور مكانه. كنا بنقول لكم على شويه قواعد غريبه موجوده، قواعد للشاطئ موجوده في جميع انحاء العالم، وكان من ضمنها حاجات الناس تفهمتها وقالت صح، المفروض الموضوع ده يتطبق برضو عندنا كلنا. وفي ناس قالت ايه الحاجات الغريبه اللي بتحصل دي، من ضمنها كانت ان هو في شاطئ في ايطاليا ممنوع ان الاشخاص يخشوا لابسين احذيه عامه، يعني من غير يعني احذيه مثلا بكعب عالي او النعل مثلا تخين او حاجه، وده ليه؟ علشان نحافظ على البيئه، علشان نحافظ على شواطئنا عشان ما يحصلش فيها حاجه. والموضوع ده خدنا على انه بيحصل، ان احنا بنشوف فعلا الموضوع ده بيحصل، احنا بنشوف ناس متشيكه على سنجة 10 وهي نازله رايحه البحر. كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، يلبس اللي هو عايزه، بس اوقات كده بحس اللي هو شكلكوا قمر والله وحلوين وجمال، بس حاسه ان فايتكوا كتير. فايتكوا متعه في البحر، فايتكوا مرمطه، فايتكوا يعني دهوله، فاهمين قصدي؟ الواحد كده بيبقى رايح البحر عايز ياخد راحته، يرحرح. انت قاعد وسط الاسبوع بتروح الشغل وتيجي من الشغل ومهندم في نفسك وكل الكلام، تبقى دي الفرصه الوحيده ليك ان انت تبهدل الدنيا بقى، بهدل الدنيا، ناكل مانجا بقى ونزروت نفسنا، ننزل البحر وطالعين مبلولين، نفضل اللي هو يعني طول اليوم مدهولين في نفسنا، دي ليها متعه تانية والله. كذا حد بعت لنا على الموضوع ده، في حد بيقول لنا ده انا ما بكتفيش غير لما اكل رمله وبلبع ميه البحر. انت كده ببساطه، انت كده ببساطه ترجع برملتك زي ما انت كده، والرمله اللي ما بتطلعش بالطبل البلدي دي، انت كده ببساطه وعيشت حياتك وظبطت الدنيا. في برضه حد بيقول لا يعني ايه يا جماعه يمنعونا ان احنا نعمل حفره، ده انا الحفره دي متعتي. طبعا هي بس الفكره في حاجه، نعمل الحفره في الرمله ونبسط وكل حاجه، بس بعد ما قبل ما نقوم خلاص احنا قايمين بقى وسايبين الحفره دي، سايبين البحر الجميل، نردم الحفره، نردم الحفره، لان اوقات في غيرنا يعني ما بيبقاش شايف الحفره دي وممكن يقع، ممكن يحصل اي حاجه، فناخد بالنا من الموضوع ده لان بيحصل الموضوع ده كتير جدا. في ماهر بيصبح علينا، صباح الفل، ميرسي جدا يا ماهر، شكرا يا ماهر جدا جدا. احمد السعدي كمان بيصبح علينا، صباح الفل عليك يا سعدي. يوسف اجازه ان شاء الله هيرجع بدايه من يوم الحد. في حد بيقول انا الطفوله بالنسبه لي هي البحر، طبعا ذكرياتنا مع الطفوله اكيد البحر اكيد. الله يسلمك يا احمد يا متولي، صباح الفل عليك، ميرسي والله على الكلام الحلو الصباحي ده. طيب نطلع من القواعد الغريبه اللي موجوده على الشواطئ في جميع انحاء العالم لموضوع تاني غريب. الموضوع ده حصل في كولومبيا، ناس كتيره قوي للاسف، خلينا نقول للاسف، بتستمتع بالنميمه. النميمه بالنسبه لها ممكن تكون طريقه من طرق ان احنا نقرب من بعض، طريقه من الطرق ان انا اقرب الناس حواليا، اكسب صداقات، ان انا دايما عندي قصص وعندي حكايات وعندي حاجات محدش يعرفها غيري. طبعا صفه مش احسن حاجه، بس للاسف في ناس بتستمتع بده، في ناس بتبقى الاعلى القعده ما تحلاش غير بالنميمه. في زمايل في الشغل لما نيجي ناخد بريك ولا حاجه ولا بنفطر مع بعض ولا لازم القعده تقلب نميمه، وبيحصل كتير. انما بقى اللي حصل في كولومبيا ان ست اسمها ميريام عندها 67 سنه، بتحب النميمه جدا جدا زي عينيها، قررت ان هي تحول الهوايه دي لبزنس. الست ميريام دي بتصحى كل يوم الصبح تقعد في البلكونه ومعاها اجنده كده وقلم، وتسجل كل صغيره وكبيره بتحصل في شارعهم، مين اتخانق مع مين، مين اشترى عربيه جديده، مين عربيته اتخبطت، مين من الجيران مسك في مين، مين اشترى حاجه جديده عامه راجع بكياس بقى ومش عارفه ايه ده شاري حاجات جديده، مين زار مين، مين رجع البيت متاخر في انتصاف الليل. الست قاعده للسقطه واللقطه، هي دي هويتها. ولما اي حد من الجيران يحب يعرف اي معلومه لازم يروح لميريام دي عشان هو متاكد 100% ان ميريام عندها الخبر اليقيني. وهي بقى قررت تعمل ايه؟ قررت ان هي تسعر الخبر ده على حسب اهميته. يعني سبحان الله الست ميريام دي اعلنت بكل فخر ان هي من ورا البيزنس ده قدرت كمان انها تشتري شقتين ملك. يعني بصوا حولت النميمه بتاعتها ان هي تكسب من وراها فلوس. وصلت ان هي اشترت شقتين ملك بسبب ان هي متخصصه نميمه وبقيه الجيران عايزين بقى يجوا يعرفوا كل الاخبار فبيروحوا لميريام وهي بتقرر ان هي تسعر الخبر. خبر بقى يعني اللي هو عارفين انه خبر بفلوس، هي الخبر بفلوس عندها فعلا. عايزين تعرفوا اخبار الجاره الجديده اللي لسه نقله وتعرفوا قرارها ايه، انا قرارها معايا. وتسعر بقى الخبر على حسب اهميته. يعني الواحد لو فكر كده اكيد كل واحد جه في دماغه اللي هو يا نهار ابيض. طب انا مثلا شخص بحب جدا اساعد الناس وبحب بحب كده لما حد يطلب مني حاجة أساعده بدون مقابل، وأحب إن أنا أخدم، وأحب إن أنا لما أحس إن في حد واقع في مشكلة أساعده إن هو يطلع من المشكلة دي. تخيل كده لو قعدت مع نفسك وقلت طب ما نعمل الموضوع ده بفلوس بقى. طبعا هيفقد معناه، طبعا طبعا مش حاجة صح جدا، بس خلونا نتخيل كده لو إحنا بنتمتع بموهبة معينة، موهبة مثلا صفة الجدعنة، صفة حد مثلا بيحب النميمة زي الخبر اللي كان معانا كده وبيجيب الخبر اليقين، حد تاني من النوع اللي هو ايه بتروح له يحلل مشاكل، تروح له تقول له على المشكلة يحلها لك في ثانية يجيب لك الحل اليقين. حد تاني مثلا بتيجي تسأله على شخص معين يجيب لك قراره. في ناس من صحابنا في الستوكينج عندهم ما بيهزروش، بعت له بس اسم الشخص لو سمحت قول لي ايه نظام الشخص ده، عايز اعرف عنه اي معلومه، يجيب لك تاريخ العيله وشجره العيله كلها. تخيل بقى لو انت الصفه دي او الموهبه اللي عندك دي حاولتها ان هي تكون بيزنس، ايه اكتر حاجه شايف ان انت متخصص فيها وممكن تكسب ذهب من وراها؟ بعتولنا على 015-5952-1006 وقولوا لنا يا جماعه، وقولوا لنا برضو عايزين تسمعوا ايه. احنا في الاثنين الرايق الحزين، بس هتلاقوا في النص كده شويه مزيكا فريحي ولذيذه. دي اغاني نازله معانا جديده على نجوم اف ام فهنسمع منها. لسه سامعين سامو زين وهنسمع دلوقتي اصاله ونرجع نكمل معاكم على طول. صباحكم زي الفل يا حلوين.

0: أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً تابع تحديد سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها لوجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
4: على تردد 11900 راس.
7: تابعونا على facebook.com/نجوم FM.

0: Eduardo.
1: دلوقتي تسعة، خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعت لكم تاني ولسه مكملين وعايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يوسف التهامي اجازه الاسبوع ده كله وان شاء الله هيرجع بدايه من يوم الحد. احنا لسه مكملين معاكم وبدانا بقى الساعه الثانيه. الساعه دلوقتي 9:02 بالظبط. 9:02 او 9:03. اظبطوا بقى ساعاتكم على ساعه نجوم اف ام. وحان الان موعد التوبيك بتاعنا. التوبيك بتاعنا النهاردة يمكن حاجة من أصعب الحاجات اللي ممكن تمر في حياة البني آدم. الحياة عبارة عن قرارات عامة. في قرارات بسيطة الواحد ممكن ياخدها، في قرارات بتاخدها كل يوم في حياتك. أنا واخد قرار النهاردة أن أنا أتفائل وأبدأ اليوم بنفس حلوة كده وما تضايقش من أي حاجة وحافظ على يعني طاقتي الجميلة دي. وفي قرارات تانية أن أنت مثلا تقرر أنك تقطع مع حد من صحابك مثلا، أنت مثلا قرار أن أنت تنهي حاجة معينة لمجرد أن الحاجة دي مضايقاك ومؤثرة عليك، وحان الوقت ان انت تاخد القرار ده. ففي قرارات بتكون سهلة يومية جميلة كده بسيطة، وفي قرارات بتاخد وقت علشان استجمع قوايا كده واقدر ان انا اعملها وارتب لها واشوف هاخد القرار ده امتى وازاي عشان ما غلطش نفسي وعشان ما ضايقش حد وعشان وعشان. وفي قرارات دي بقى بتكون من اصعب القرارات اللي ممكن ناخدها في حياتنا. عارفين جملة اعمل الصح؟ انت بتبقى في موضوع او بتبقى في فترة معينة في حياتك تعبان منها، موجوع منها، مش عارف تطلع منها ازاي، بس جواك كده حتة عارفة الحل وعارفة الحل بتاع اعمل الصح. انت عارف الصح ايه بس انت مش قادر تاخد الخطوة وتعملها، فبتبدأ للأسف مسكنات بقى. عارفين انتوا المسكنات اللي هو نقعد نقول لنفسنا لا لا لا ان شاء الله الدنيا هتتغير لوحدها، لا لا لا لا انا هقدر ان شاء الله ان انا اغير الشخص ده، لا لا اكيد الدنيا هتتظبط، لا لا اكيد اكيد اكيد يعني الصبر ده كله هيحصل بعديه خير. طبعا يا جماعه الصبر جميل وهيحصل بعديه خير وكل حاجه، بس في اوقات كده ربنا مدينا عقل يقول لك فكر بعقلك واحسبها بالورقه والقلم وشوف العقل بيقول لك ايه، واركن القلب والعواطف على جنب شوية وتعال على نفسك وخد القرار ده. القرار ده ممكن يبقى في وقتها مدمر بالنسبة لك، مدمر. تعالوا نقول مثل يا جماعة، انت بتحب شخص جدا جدا جدا بقالك سنين معاه، بس الشخص ده للأسف مؤذي لي، مؤذي بحاجات كتيرة جدا. ايه الصح؟ صح ان انت خلاص تشتري نفسك، لان انت مش العلاقة دي مش نافعة. حاولت وجربت وغيرت نفسك وغيرت حاجات كتيرة جدا وساعدته ان هو يتحسن وصبرت عليه لما قالك اصبر علي حاجات كتيرة جدا، بعديها بتحس ان انت ما انا عملت اللي عليا كله، انا كده ما ينفعش يكون اسمي بعته، انا كده خلاص انا ابتديت اجي على نفسي. ايه الصح؟ الصح ان انا اخرج من العلاقة دي، اشتري نفسي، اقول شكرا انا مش قادر اكمل. هل القرار ده سهل؟ ما كانش حد غلط، لا القرار ده صعب جدا، بس انت عارف ومتأكد ان قدام القرار ده هيريحك جدا جدا وحياتك هتتشقلب 180 درجة وتبقى احسن مليون مرة من الوقت اللي انت فيه دلوقتي. ياما عدى علينا قرارات زي دي في حياتنا ان احنا بجد مش قادرين، يعني انا عارف الصح ايه مش قادر اعمله، ولما بتيجي تعمل القرار ده وتاخد القرار ده ويقولك معلش خد القرار ده هتزعل يوم يومين شهر شهرين، بس صدقني قدام مصلحتك ان انت تاخد القرار ده دلوقتي، قدام في المستقبل هتشكر نفسك 100 مرة ان انت خدت القرار ده، وممكن كمان تندم ان انت خدت القرار ده متأخر. وبيحصل، بيحصل ان انت فعلا بعد ما بتاخد القرار وبتتضايق جدا وبتتدمر من جواك وبتكون فترة صعبة جدا ان انت تتمالك اعصابك وان انت تستحمل وان انت تعدي بس الفترة الاولانية دي، اول ما الدنيا تبتدي تظبط تحس بقوه رهيبه، بتبتدي تشكر نفسك وتحس اللي هو لا انا ده تحيه كبيره لنفسي ان انا عملت الموضوع ده. فايه الموضوع اللي انتوا خدتوا فيه قرار في ساعتها كان مؤلم جدا بالنسبه لكم، جيتوا على نفسكم كنتوا مضطرين ان انتوا تاخدوا القرار ده لان قدام ده الصح ليكم، لان فعلا بعد كده شكرتوا نفسكم جدا جدا وقلتوا الحمد لله ان انا خدت القرار ده ومش ندمان او مش ندمانه، وعارف ان انا تعبت في الفتره الاولانيه بس قد ايه انا اثبتت لنفسي ان انا شخص قوي، شخص بقدر افكر بعقلي، بقدر احسبها صح في عز ما انا مش شايف مصلحتي دلوقتي بس قدام هو ده القرار الصح وعملت الصح وجيت على نفسي وبشكر نفسي جدا جدا. قولوا لي امتى كنتوا في الموقف ده واخر قرار خدتوه كان صعب جدا عليكم بس بتشكروا نفسكم جدا ان انتوا عملتوا كده. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب. حاضر يا جماعه هحاول اشغل لكم المزيكا دي دلوقتي، هنسمع عزيزه عبده دي اغنيه جديده معانا على نجوم اف ام، وهنرجع باغنيه تانيه نكمل بيها يوم الاثنين الحزين الرايق الجميل. صباحكم زي الفل، استنيه كل المسجز بتاعتكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يلا بينا اغنيه جديده.

0: جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312515 154.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب عندنا مسج في حد بيقول لنا صباح الفل يا جماعه، الدائري عند الطريق السياحي زحمه جدا والطريق واقف الاتجاه القادم من اكتوبر. ده عمر العسيلي. صباح الفل عليك يا عمر وشكرا جدا جدا على الابديت ده. نوعي بعضينا كده، طريق الدائري عند الطريق السياحي زحمه جدا والطريق واقف الاتجاه القادم من اكتوبر. ماشي، بنتكلم على ايه يا جماعه؟ بنتكلم على أصعب قرار ممكن تكون أخدته وكنت تعبان جدا وقت ما أخدته، أثر عليك نفسيا وذهنيا وكل حاجة، بس أنت أخدت القرار عشان عارف أنه هو ده الصح. الجملة بتاعت اعمل الصح دي تبقى صعبة جدا، أنا عارف الصح إيه بس أنا لو قادر أعمله كنت عملته. في وقت بقى سبحان الله يبقى يجيلك شجاعة كده معينة

عمرنا ما كنا هننضج، عمرنا ما كنا هنتعلم الحاجات دي كلها لو ما كناش خدنا القرار ده. كنت هفضل زي ما انا بعاني نفس المعاناة وبقول بس خلاص ده نصيبي وهفضل مكمل كده، مع اني عارف انه بايدي اغير الموضوع ده، لكن وقتها كان الموضوع صعب جدا. جالنا مسجز كتيرة قوي قوي قوي. في حد بيقول لنا، دي مين؟ يارا. يارا بتقول كلام ده بجد جاي في وقته، اكتر قرار نفسي اخده هو اني اسيب الشغل، بس بجد انا شخص بيتعلق بالناس والمكان جدا ومش عارفة اخد القرار ده. مفهوم جدا يا يارا. يعني تعالي نعتبر بقى ان حلقة النهاردة والتوبيك بتاع النهاردة رسالة ليكي ان انت تبدأي تفكري في الموضوع. انت عارفة ومواجهة نفسك انه فكرة ان انت عايزة تسيب الشغل، خلاص انت عقلك بيقولك الصح ليك ان انت تسيب الشغل ايا كان الاسباب ايه، اسباب شخصية ليكي، انت مش شايفة ان الشغل ده بتتطوري فيه، شايفة ان الشغل ده بيجي عليكي بالزيادة، شايفة ان هو يعني مش جايبلك النتيجة اللي انت محتاجاها، وعارفة ان الصح ان انت مثلا لازم تسيب الشغل. ايه مشكلتك؟ انت برضو عارفاها، مشكلتك ان انت متعلقة بالناس اللي حواليكي، خايفة ان انت تسيبي زمايلك اللي في الشغل دول، مش عارفة انا هلاقي زيهم تاني ولا لا، طب انا لو مشيت من هنا المكان ده انا هقدر اتخطى وتأقلم على مكان تاني؟ ممكن تكوني من الناس اللي بتاخد وقت طويل عشان تتأقلم على المكان، ممكن تكوني بتخافي من التغيير. مفهوم جدا جدا جدا، بس صدقيني لو انت واثقة 100% من ان دي الخطوة الصح ان انت تسيبي الشغل، ما تفكريش لو في شغل تاني موجود. طبعا ما نسيبش الشغل عشان نبتدي ندور، لا، زي ما انتي ماما، زي ما انتي قاعدة، ولما تلاقي فرصة تانية وتكون احسن من المكان اللي انتي فيه نبدأ ان احنا على طول ناخد الخطوة دي. وخليها تبقى مشجعة لينا، يعني نفكر اللي هو هفكر في نفسي وهفكر ان انا زي ما شفت مكان ارتحت فيه وكان في زمايل حواليا مرتاحه معاهم ومبسوطه معاهم، اكيد اكيد هيبقى في غيرهم في مكان تاني، ده شيء طبيعي. يارا جود لك، وان شاء الله يا رب تقدري تاخدي القرار ده وهتشكري نفسك عليه بعدين وخير ان شاء الله. طيب في بقى مسج عكسها بالظبط، دي ايمان. ايمان بتقول من اصعب القرارات اللي خدتها ان انا ارجع الشغل تاني، فكره ان انا ارجع الشغل تاني وللأسف هضيع وقت تمام. هي كان عندها مشاكل ان هي ترجع الشغل ازاي وتسيب اولادها لان ما كانش في حد يساعدها وكل الكلام ده، بس هي شايفة ان ده القرار الصح علشان تحسن من المعيشة عامة وتأمن لولادها مستقبل افضل. قالت ان قرار الشغل ده ان انا رجوعي ليه كان صعب جدا جدا، استحملت حاجات كتير بس الحمد لله الحمد لله الدنيا بقت احسن. بحييكي والله يا ايمان، بحييك يا إيمان، إنه الواحد لما يجي على نفسه بس عشان عارف إنه طبعاً مصلحة ولادنا فوق كل حاجة، ومتخيلين قد إيه الأم والأب بيضحوا بحاجات كتير، بيضحوا بسعادتهم وبيضحوا براحتهم وبحاجات كتيرة جداً علشان يأمنوا بس لأولادهم مستقبل أحسن، علشان ياخدوا بالهم من أولادهم. في ناس بتسيب الشغل وبتسيب مناصب كبيرة جداً، ليه؟ لأنها شايفة إن ولادها محتاجين وقتهم أكتر من الشغل اللي هم فيه. انت عملتي العكس وشايفة ان الدنيا احسن بكتير، لو انت شايفة ده برافو عليكي، كويس ان انت خدتي الخطوة. ومتخيلة طبعا الكومنتس اللي كانت بتجيلك، انت رامية اولادك ورايحة تشتغلي، ايه الانانية اللي انت فيها دي؟ الحمد لله ان انت تخطيتي كل ده، مسمعتيش لحد، انت صاحبة قرار حياتك. لقيتي القرار ده غلط، عادي جدا بنلف ونرجع، ما هو احنا مش هنتعلم ببلاش، لازم ناخد القرار علشان نعرف إذا كان القرار ده أصلاً كان صح ولا غلط. برافو عليك يا إيمان. ماشي، في حد تاني، ده مين؟ أوكي، عايز أقول ليارا اللي قلتيه يا فنة تمام جداً، لكن هيكون صعب عليكي جداً لو فضلتي مكملة في الشغل ده واستحملتي وجيتي على نفسك وتلاقي الناس اللي فضلتي علشانهم بدأوا يمشوا واحد ورا التاني، ساعتها هتندمي. برافو جداً، ده إسلام. يلا يا يارا، اسلام بيشجعك اهو، لان هو فعلا الناس اللي انت مرتبطه بيهم جدا في الشغل دول وخايفه ان انت تسيبيهم وحاسه ان انت ارتبطتي بيهم جدا وكده، اول واحد هيجي له اول فرصه احسن في مكان تاني مش هيفكر مرتين يا يارا. اسمعي مني، كل واحد بيفكر في مصلحته، ففكري في مصلحتك، لان وعلى فكره ممكن الناس دي تفضل صحابك وزي

مايلك وكل حاجة، وبالعكس ده هيبقى اختبار ليهم إذا كانوا فعلا صحاب حقيقيين ولا لا، ولا فترة شغل وخلاص. لو انتي مشيتي خلاص من الشغل هيفضلوا يكلموكي يسألوا عليكي، ولا هيبعدوا وكل واحد هيتسحل في حياته. فبالعكس يا يارا فكري في مصلحتك، وان شاء الله يا رب كل خير. لسه مكملين معاكم، لسه مستنية المسجز بتاعتكم، وقولولي أصعب قرار خدتوه وما ندمتوش عليه، وإيه قرار اللي لسه مش عارفين تاخدوه، عارفين إن هو ده الصح ولازم يتعمل بس مش قادرين تاخدوا الخطوة دي، لسه مش قادرين تعملوها. نطلع نسمع أنغام وارجع أقول لكم على أسعار الذهب والفضة، مقدمة من مركز تجارة السبائك من بي تي سي.

0: مؤتمر الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر الذهب عيار 24 ب 6981 جنيه للبيع و 6947 جنيه للشراء، أما سعر الذهب عيار 21 ب 6110 جنيه للبيع و 6080 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب ب 49496 جنيه. سعر الفضة عيار 999 103 جنيه للبيع، 99 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
2: معاك كوري، معاك عربية، معاك كوري، معاك عربية تسد تشد تعد، معاك كوري، معاك عربية تودي تعدي تهدي، معاك كوري، معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن، معاك كوري، معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون، معاك كوري، معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد، معاك كوري، معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات، معاك كوري، معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي، معاك كوري، معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية تعرف تعد لحد 100، معاك جيلي كوري، معاك عربية
3: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
4: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
5: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: استنوا فريق حلم ممثل مصر والحائز على بطولة The Genuine Cup العالمية لكرة القدم. هنسمع حكايتهم الملهمة ورحلة كفاحهم اللي وصلتهم للفوز بالبطولة في حلقة خاصة من في الاستاد مع محمد عبد الوهاب فوبا يوم الاثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
1: اعمل فولو لنجوم FM على instagram.com/نجوم FM.
3: Exclusive نجوم FM. عمرو دياب جيت لك أغنية جديدة على نجوم FM.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم ولسه بسألكوا ايه اصعب القرارات اللي خدتوها وكانت صعبة جدا في وقتها. فكرة ان انت يعني تاخد قرار تغير بيه حاجة في حياتك موجودة حاليا، التغيير صعب والواحد لازم بياخد وقت على ما يتأقلم، وفكرة اللي جاي اللي احنا مش عارفينه بيخوف ناس كتير، مع اننا لو سبناها على الله تمام، يعني هنسيبها على ربنا وربنا هيعمل لنا كل اللي فيه الخير، بس فكرة ان انت تاخد القرار ده وبعدين تعدي بالفترة الصعبة وتشكر نفسك بعدها وتقول الحمد لله ان انا عملت كده، شكرا يا نفسي ان انا وقفت كده خدت وقفة مع النفس وقلت انا لازم اعمل كذا، انا لازم اقرر اسيب الشغل، انا لازم اقرر ان انا ابدأ اشتغل، انا لازم اقطع مع الشخص ده، انا لازم اغير نفسي في الحتة دي. قرارات صعبة جدا في ساعتها، لكن قدام لما بنعدي مرحلة كده معينة، المرحلة دي فيها مراحل صغيرة كتير، لما بنعديها بجد الموضوع بيبقى أحسن حاجة في الدنيا. طيب مصطفى بيقول الحمد لله بقالي فترة مش باخد قرارات مصيرية وسايبها ماشية على الله كده، عشان لما بخطط وافكر وتكتك واعمل الصح اللي هو ازاي انا عبقري كده وخططت لكل ده في الاخر بتفاجئ بمصايب بعد كده. بص يا مصطفى، انت عكس بقى الموضوع، انت عندك الشجاعة ان انت تاخد قرارات مصيرية ويلا هوبا نفتح مشروع، نفتح مشروع، نقفل المشروع يلا نقفله. يعني في ناس ما شاء الله عليها بيبقى عندها الجرأة بتاعت ان انا اخد قرارات على طول، ولعلمك دي ميزة، ده مش عيب، بالعكس انت احسن من اللي ما خدش القرار وما فهمش اذا كان ده كان هيبقى صح ولا غلط. يعني في حد ممكن يكون لحد دلوقتي واقف عند قرار واحد من القرارات المصيرية اللي انت خدتها، مش عارف ياخد القرار ده، واقف في مكانه محلك سر، مش عارف يعمل ايه، وبيقول لك تمام انا في يوم من الايام هاخد القرار. انت بقى سبقته وخدت القرار، وسواء كان صح او غلط على الاقل عرفت، على الاقل عرفت ان القرار ده كان صح ولا غلط. غيرك لسه قاعد عمال يفكر ويحسبها في دماغه ويشجع نفسه ويقول هاخد القرار دلوقتي لا هستنى لبكره. فبحييك يا مصطفى والله، استمر في اللي انت فيه. ماشي، في برضو حد بيقول لنا دي ملك تقول من أصعب القرارات اللي خدتها إني أبعد عن صديقة عمري لأني اكتشفت إنها مؤذية جدا وبتستغل حبي ليها، والقرار كان صعب جدا وعانيت فيه كتير بس هو ده الصح للأسف. ملك والله برافو عليكي، يعني كفاية إن أنت متقطعة من جواكي وفي حزن من جواكي إن أنت بتقولي إن أنا أقطع مع صاحبة عمري. مفيش حد في الدنيا هيوصل لمرحلة إنه هو يبقى عايز يقطع مع صديق عمره إلا لو كان بجد شاف كتير واتأذى وعرف واقتنع إنه هو لأ معلش تغور الصحوبية دي لو أنا هبقى عامل كده. وفكرة إنه بعد ما بنقطع مع الناس دي وبنشوف قد إيه حياتنا اختلفت وهم مش موجودين فيها، بنقتنع أكتر وأكتر إن ده كان القرار الصح. انا الحمد لله مبسوط. هتلاقي ناس هتيجي تلومك وتبقى انت الشرير في قصة احدهم، يا جماعة طالما انا مرتاح مفيش مشكلة، وان انا اخد قرار صعب زي ده يبقى انا حاولت ان انا اتكلم مع صديقة عمري دي، وحاولت ان انا افهمها نتعامل مع بعض ازاي، وحاولت ان انا اجيبها كده، مفيش فايدة، هي مستمرة في ان هي تأذيني ومستمرة في ان هي تأثر على حياتي بالسلب. فبيجي وقت انت بتستناش وبتاخد القرار وبتعمل الصح. صباح الفل عليك يا ملك. طيب في برضو خالد جمال صباح الفل بيقول اصعب قرار خدته في حياتي اني اجيب البايك بعد رحيل والدتي، وهي الوحيدة اللي كانت منعيني وما كانتش عايزاني اجيبه خوفا عليها وعلى صحتها انا ما كنتش بجيبه. صباح الفل عليك يا خالد، ربنا يرحمها يا رب. يعني طبعا مفهوم، الاهالي كلها بتخاف على اولادها ودايما بتبقى عايزه تحميهم، وفي اهالي بتبقى عايزه من كتر ما هي عايزه تحمي اولادها هي بتحرمهم من حاجات كتير، بتحرمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، ان هم يشوفوا الحياه، ان هم يتعرفوا على يعني ناس جديدة، ان هم يخوضوا تجارب جديدة، ان هم يمارسوا هواية هم بيحبوها، يشتغلوا شغلنا نفسهم يحققوا ذاتهم فيها، ده بيكون خوف زيادة عن اللزوم. ربنا يرحم والدتك، بس انا مبسوطة ان انت خدت القرار ده، على الاقل حاجة انت حبيبها ومقتنع بيها، ومدام بقالك سنين طويلة الفكرة ما بتروحش من بالك، لا يبقى يلا اتكل على الله، خد بالك من نفسك، دي اهم حاجة، لان يعني انت عارف الموتوسيكلات واحد لازم يبقى مركز كده واخد باله. طيب في حد بيقول كان قرار ان انا اسيب الشغل اللي كنت فيه من 5 سنين بسبب ان مديري كان عايز ينزلني درجتين في البوزيشن، وكنت لسه في اول جوازي والدنيا اتشقلبت معايا شويتين 3-10 وغيرت مجال شغلي، وما كنتش اتخيل التغيير ده هيكون السبب اني اسافر واستقر شويه بره، كانت كل الخير ليا فعلا النقله دي. سبحان الله، ده احمد سكر، صباح الفل عليك يا احمد. شوف انت شرحت اهو، ده الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه بالظبط. وقتها الدنيا كانت متشقلبه، انت مش فاهم انت بتعمل ايه، يعني انا بسيب الشغل وانا في اول جوازي، طب وليه انزل، يعني انا في بوزيشن معين مديري نزلني درجتين تحت، طب هل انا قادر ان انا استحمل ده ولا لا، طب في بايدي ان انا اغير ده ولا لا. طبعا الدنيا لخبطت معاك، لكن سبحان الله في الاخر اكتشفت ان ده كان سبب ان انت تسافر بره تستقر فترة في حياتك، وشايف ان ده كان الخير ليك، فبرافو عليك والله. يعني فكرة انه قرار صعب يا جماعة، والله العظيم القرار صعب، بس لما بناخد الخطوة، وانت سبحان الله بتلاقي نفسك في يوم وليلة قررت انت تاخد الخطوة، انا هاخد الخطوة خلاص، شكرا، انا مش هبص ورايا، مش هبص ورايا وهكمل زي ما انا. طيب في برضو حد بيقول هي دايما القرارات الصح بتبقى صعبة وتقيلة، بس في الاول وفي الاخر هو الصح والمفروض يحصل. صح يا ملك، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان احنا كتير بنبقى عارفين ان انا لازم اعمل كده وهو ده الحل وهو ده اللي هيريحني، بس انا مش قادر اخد الخطوة من كتر ما هي تقيلة علي. لسه مكملين معاكم، واسيبكم مع نبيل تايه في الاماكن، وهنرجع نختم معاكم بقى حلقه يوم الاثنين من عيش صباحك على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. صباحكم زي الفل.

0: يعني يا جماعة بقالنا ساعتين عمالين نتكلم ونرغي، وأكتر كم مسجز بيجيلي في آخر لينك وإحنا بنختم لما خلاص وقت الحلقة بيخلص. يعني هحاول والله هحاول إن أنا أقرأ كل المسجز دي، بس عامة أنا بشكركم كلكم. يارا كمان بتشكركم جدا جدا جدا، بتقول انتوا شجعتوها اكتر ان هي تاخد القرار وتتشجع. كل الافكار دي كانت في دماغها ان هي عايزه تسيب الشغل، لكن كانت مرتبطه قوي بالمكان، وهي من النوع اللي بيرتبط بالمكان وبالاشخاص وكده، بيبقى صعب عليها التغيير. بس هي بتشكركم جدا جدا من المسجز بتاعتكم على تشجيعكم دي، وهي خدت القرار. جود لك يا يارا، ان شاء الله ويا رب اللي جاي يكون احسن بكتير. في برضو حد بيقول انا قدام قرار مصيري، خطيبي عايزني اسيب الشغل وانا لسه مش مقررة القرار المصيري. طيب فكري فكري كويس جدا جدا جدا، عايزة تجربي جربي، مفيش اي مشكلة. اوقات الواحد ما بيعرفش اذا كان القرار ده صح ولا غلط الا لما ياخد القرار ده ويجربه، ده شيء طبيعي. قراري خدي سيبي الشغل وشوفي قرار خطيبك ده هل هو صح ولا لا بالنسبة لك انت، لان لازم انت كمان تكوني مرتاحة. لقيتي نفسك مرتاحة يلا بينا، مش مرتاحة ابتدي تكلمي معاه وشوفوا حل وسط تقدروا ان انتوا الاثنين تكملوا بيه وانتوا مرتاحين. طيب انا بشكر كل الناس اللي بعتولي مسجز، وبتأسف جدا جدا للناس اللي ما قدرتش ان انا يعني الحق اقرا المسجز بتاعتها، للاسف وقت حلقتنا خلص. هجيلكوا تاني ان شاء الله بكرة في نفس الميعاد ده، واسيبكم مع سارة النجار وممنوع الجد، واشوفكم بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد. صباحكم زي الفل.
1: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
3: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: العاشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: التعليم العالي طالن اليوم نتائج تنسيق المرحلة الأولى للجامعات والمعاهد.
2: وزير الطيران المدني يتفقد مطار العلمين لمتابعة استعدادات معرض EIAS 2026.
1: الخارجية تحتفل بيوم الأسيان وتشارك دول جنوب شرق أسيا الاحتفال بمسيرة الرابطة.
2: أسعار النفط تسجل ارتفاعا مع استمرار الغموض حول مستقبل الملاحة في مضيق هرمز.
1: القيادة المركزية الأمريكية تعلن تمركز أكثر من 20 سفينة حربية بالشرق الأوسط لدعم الحصار على إيران.
2: سقوط عدد من المصابين بنيران الاحتلال في جباليا شمال قطاع غزة.
1: معهد الفلك ينفي حدوث زلزال ويطالب بوقف نشر الشائعات عبر مواقع التواصل.
2: وزارة العمل تعلن عن فرص عمل للخريجين برواتب تصل ل 20,000 جنيه.
1: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا اليوم في كأس السوبر الأوروبي.
2: طقس اليوم شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة ودرجة الحرارة بالقاهرة 39 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: جديد نجوم اف ام. سامو زين عايشني أغنية جديدة.

0: دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجومة في أم 100.6 أو بيشوفونا على نجومة في أم تي في. يوم جديد وحلقة جديدة من ممنوع الجد معاكم سارة النجار، وبكون موجودة معاكم كل يوم من الحد للتلات من 10 لـ11 الصبح. وحلقة يوم الاثنين، طمنوني كده ايه الاخبار وعاملين ايه، وبعتولي على 015-59-55-1006 او صفحتنا على الفيسبوك نجومة في ام 100.6 او كلموني على 388-350-22. هنتكلم النهاردة على على على شيء هو شيء هو شيء غريب ويعني بنتعرض له كلنا. بيقولوا ايه، وده يمكن قلت لكم قبل كده، الاحصائيات بتقول ان 71% من سكان العالم اول ما بيصحى من النوم اول حاجه بيعملها، مش بقى بيغسل وشه، مش بيقول لحد صباح الخير، مش بيعمل اي حاجه، هو بيمسك الموبايل وبيبتدي يشوف كده ويسكرول ويشوف مين كلمه، مين بعت له، مين مش عارف ايه. ف 71% من سكان العالم بيعملوا ده، أظن أنا وممكن حضراتكم من 71%، اللي هو خلاص أنت بتقفل الألارم اللي بيبقى على الموبايل، فبالتبعية بتبتدي تشوف بقى إيه اللي حصل. يعني نادرا أو أنك هتقفل الألارم وتقوم تشوف حياتك وبعد كده تبقى تمسك التليفون، يعني في الأغلب إيه بيبقى فيه الخمس دقايق دي اللي هو أنا بس بفوق كده فبقعد أشوف، قال يعني خلاص بقى، قال يعني خلاص كل أعرف مليون بني آدم فمستنية ترى مين كلمني ومين بعت لي مسج ومين مش عارف إيه. ولكن ده مش موضوع، ده مش موضوعنا دلوقتي. خلاص السوشيال ميديا بقت جزء مهم جدا، وبقت ناس كتير خلاص بقت النداهة بتاعت السوشيال ميديا دي موجودة، واللي عايز يتابع وعايز يشوف وعايز البوست بتاعه عمل ايه ومين بعت له مسج ومين الحاجات دي كلها. ولكن في نقطة مهمة جدا وجزء لا يتجزأ من الرحلة بتاعت السوشيال ميديا، وهي الرسائل مسجات. تمام، في ناس بتبعت لك على الدي ام، وتبقى ناس انتوا تعرفوا بعض، بتبعت لك رساله فبترد عليها، بترياكت على حاجه مش عارف ايه، وبيبقى فيه صندوق كده صغير على جنب، في ناس ما بتزورهوش، وفي ناس بتحب كده من وقت للتاني تبص على المسجات بتاعه الاذرز، او اللي هي بقى ما اعرفش بقى المسجات اللي هي بتبقى من حد مش عندك او حد ما يعرفكش، او اللي هي بال يعني مثلا فيسبوك او انستجرام هو بيخليها لك في الكورنر بتاع السبام او المسجات اللي هو مش عايز يوصلها لك او كده. بس يعني مسجات الاذرز اكيد كلكم عارفينها ايه هي. فلما يهفك الشوق كده وتدخل تشوف يا ترى ما بعت لي ايه في الاذرز، بتحس ايه ده؟ ايه العالم ده؟ ايه ده؟ في ايه العشم ده؟ انت مين اصلا؟ انت مين اصلا عشان تطلب مني طلب زي ده؟ انت مين اصلا عشان الزن ده كله وكمل المسجات؟ انت ليه بعت لي شعر في المسجات؟ ليه بعت لي صوره ولادك مثلا في المسجات؟ يعني تبقى في شويه حاجات كده غريبه. طبعا ما بين في حاجات اتمنى يعني ابعتولي برضو عادي جدا، قولولي ايه اغرب حاجة لقيتوها، هشوف ايه اللي هينفع يتقال وايه اللي مش هينفع يتقال. لان بتبقى في حاجات دي على مباحث الانترنت على طول، يعني دي احنا عارفين احنا رايحين فين، دي قصة تانية. ولكن بتبقى في حاجات كده مريبة جدا وغريبة جدا، وتحس انه هو غريب لان اولا جاية من ناس غربة احنا ما نعرفهمش، وغريبة عشان هي محتوى غريب بجد. تبقى في شويه حاجات كده بتستوقفني. يعني انا بصراحه كشخص انا مش بركز قوي عامه مع المسجات اللي على السوشيال ميديا عامه من ناس اعرفها او ناس ما اعرفهاش، نادرا كده اللي هو مين بيقول ايه كل فين وفين كده. بس الاذرز بقى بحس انه ده محتوى، ده محتوى، ولو نزل ناس كتيره جدا هتتفضح. ولكن يعني احنا هنشوف كده مع بعض النهارده ايه اغرب حاجه لقيتها، ايه اكتر حاجه حسيت انه لا دي غريبه جدا وبعتها لي انا ليه، وانت عايز مني ايه، والحاجات دي كلها، الاسامي، البني ادمين. يعني تعالوا نشوف كده ايه اللي بيحصل في العالم الغريب ده. بعتولي على 015-59-55-1006. وطبعا احنا كده معانا الجيم زي ما هي بتاعت كل يوم اللذيذه، وهنبدا باول سؤال. لو موبايلك يقدر يشيل 220 تطبيق او ابلكيشن، يبقى 5 موبايلات هيشيلوا كام ابلكيشن؟ سهله قوي، 22 وخمس موبايلات سهله. يبعتوا لي على 015 59 55 1006. ايه اغرب حاجه لقيتها في الاذرز والمسجات اللي هي الغريبه اللي هي الناس ما تعرفهاش على السوشيال ميديا، وجاوبوا على الجيم عشان نرجع نكمل الحلقه.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: تربو مع تامر بشير، كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: الجديد يا مستير،

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ممنوع الجد.
3: طيب لسه بنتكلم على الرسائل اللي بتجيلك من ناس انت ما تعرفهاش خالص، وبيبقى محتواها اغرب بكتير جدا، هي مسجات الاذرز او مسجات اللي هي بتبقى ايه في حته كده مش باينه قوي على السوشيال ميديا، ولما تفتحها تقرر كده تخش على الحته دي تحس اللي هو ايه ده مين دول وبعتين ايه وايه اللي بيحصل. فايه اغرب حاجه زي كده جات لك معايا؟ ملك يا ملك.
4: ايوه
3: صباح الفل. عامله ايه؟ كله حلو؟
4: كله تمام الحمد لله.
3: قولي لي بقى ملوكة، ايه اغرب حاجة كده جاتلك من حد غريب؟
4: جاتلي مرة واحدة ريكوردات كتير على واتساب كده من رقم غريب.
3: ماشي.
4: فانا بسمع لقيت بعت لمراته تقريبا بيهددها بالطلاق، لها لو ما رجعتيش وانا والعيال.
3: اوف.
4: وانا كان عندي امتحان الصبح، انا مش
3: اصلا حضرتك
4: ليه كده؟
3: انا عقلي باظ من كتر المذاكرة ولا ده حقيقي ولا ايه اللي بيحصل؟
4: طيب
3: يا نهار ابيض،
4: لو ما رجعتيش وحرام عليك العيال. واخر حاجه خلاص بيقول لها خلاص براحتك وطلقوا.
3: انا ازاي اصلا؟ ازاي يعني؟ هو رقم
4: تقريبا هو فاكر ان هي مغيره رقمها، فلقى رقم
3: التاني فراح بعت عليه
4: على اساس انها هي.
3: كارثه. طب وانت هل رديتي ولا خلاص سمعتي؟
4: انا اتخضيت اصلا،
3: طبعا عملت
4: بلوك.
3: ماشي برافو. افتكر بقى ان مراته عملت له بلوك يروح يشوف رقم تاني. كارثه الحاجات دي، وبتخض اللي هو انت اصلا للحظه بتشكي في نفسك اللي هو ده ايه ده؟ طب ده صوت حد اعرفه؟ طب يمكن قصده ما فاهمه حد تاني، حد قريبي، حد مش عارف ايه، بيبقى فيها خضه كده اللي هي بتبقى
4: هو قال الاسم، انا كنت هشك في نفسي.
3: انا حصل امتى ده؟ للدرجات دي الذاكرة راحت. ايوه والله. وبعدين بتبقى في لقطة كده اللي هو في خضة، اللي هو بتبقى قلبك عارفة اللي هو ايه القبضة في قلبك كده، هو ايه ده ايه اللي بيحصل بعد كده؟
4: وليه تصعيد الامور؟ احنا لو وصلنا للطلاق
3: حضرتك انا رايحة امتحان عادي، هتطلقني؟
4: تطلق هنا بسرعة.
3: لا دي خضة. طب وعلى السوشيال ميديا عامة، هل جات لك حاجة او دخلتي كده بصيتي مرة وحسيتي انه ايه العشم ده؟ ايه الكلام ده؟
4: الحمد لله ما فيش.
3: طب كويس الحمد لله، برافو. ماشي طيب تعالي نلعب الجيم، وقولي لي بقى لو موبايلك بيشي

0: هو كان من كلمتين و... وتاني كلمة، تاني كلمة ال... مثلا الإنس والإيه، كان في فيلم اسمه الإنس والإيه، حاجة زي العفاريت الجن. أيوة دي تاني كلمة. أول كلمة بقى
1: الإنس والجن.
0: لا ما هو الإنس والجن ده فيلم تاني، هو الفيلم ده تاني كلمة فيه الجن فعلا.
1: كيرة والجن.
0: كيرة والجن، أيوة شاطرة، أيوة برافو عليك. طيب ليكي في الأمثال ده مثل سهلة قوي اللي معايا، ماشي؟ هو مثل متلخبط وناقص كلمة، وانت هتقولي ايه هو؟ يا بخت من خفف،
1: بخت من ضرب خفف تقريبا.
0: برافو شاطر، صح كده، صح كده، صح يا ملوك. صباح الفل عليكي ونورتيني، شكرا ليكي قوي، ربنا يخليكي. باي باي.
1: باي.
0: طيب الكلام يعني عن اللي حصل مع ملك ده، افتكرت حاجة، حضرني موقف ده يمكن حصل مثلا من سنتين ثلاثة، وزي ما قلت لكم انا مش ببقى مركزة قوي مع المسجات، ولكن دي يمكن المسج الوحيدة اللي رديت عليها في الـ في الـ في الاذرز دول، او المسجات اللي بتبقى جاية من الناس ما عرفهاش. واحدة يا جماعة بعتالي ردي عليا ضروري، انا عايزاكي في موضوع مهم، موضوع حياه او موت، ارجوكي ردي عليا، انا بجد انا الدنيا هتبوظ، انا هفركش مع مش عارفه كان صاحبها ساعتها ولا خطيبها ولا ايه، ولازم ومش عارف ايه. فما ردتش، حسيت ان هو يعني مش تبقى حاجه برضو مهم. بعد كده راحت بعتت لي قالت لي انا لازم تردي عليا عشان انا خطيبي بيقول ان هو يعرفك وان انتوا كنتوا مرتبطين في فتره من الفترات واسمه كذا كذا. مين بعتلها قلتلها هو ايه ده، مين انت ومين هو وايه الحوار اللي بيحصل؟ فطلع بقى ايه، بتقولي انت تعرفي فلان الفلاني ده؟ فقلتها لا والله ما حصلليش الشرف قبل كده. قالت لي لا ده هو بقى بيقول ان انتوا كنتوا مرتبطين تمام، وهو مش عارف ينساكي ومصمم ان كل ما اعمل حاجة يقول لها لا. سارة ما كانتش بتعمل كده. سارة اعملي مش عارف ايه، سارة كانت كذا كذا، فانت عامله لنا مشكله ومش. قلت لها انتوا مين اصلا؟ انتوا قلت لها طب بغض النظر يعني لو هو خلاص احنا كنا نعرف بعض، ما تقولي له رقمي كام مثلا، رقم تليفوني كام يا ستي، لو عارف يجيبه من اي حته، صوره طيب مع بعض ما احنا مرتبطين، مسج مني ليه. فقالت لي لا ما هو كل لما اساله حاجات زي كده يقول لها انا مسحت كل حاجه علشان انساها وعشان مش عارف ايه. فكرني عارفينه بفيلم اشاعه حب اللي هو هند رستم لما كنت اعرفها وهو سارح بيها بقى انه انا خلاص بقى اللي هو انا عارف دلوقتي بقى ساره النجار يعني كمذيعه وبقى خلاص مش عارف. عمر الشريف كان متقدم لي وقصة يعني وسرح بالبنت جدا وبقى وعمل لها بقى من البحر طحينة وهي شكلها كان غلبان واللي هو بقى يعني ايه وعمل ايه قلت لها حبيبتي انت بيشتغلك ففكك مني علشان انا ايه عقلي على قدي وكويس ان انا ايه رديت فارجوكي يعني امشي من هنا. فوده اللي حصل فعلا واللي هو انا اسفة وخلاص وبتاع بس هو انت مش متخيل عامل فيا ايه وكده، وكان حقيقي يعني مكانتش بتشتغلني بس هو كان مشتغلها جامد جدا. فدي برضو من الحاجات اللي ايه استغربتها جدا اللي هو ايه ده قصة كبيرة وهو عايش فيها ومعيشها والدنيا كانت بايزة خالص. فعامه دي من حاجة من الحاجات اللي انا فاكراها دلوقتي. فبعتولي على 015-59-55-1006 ايه اغرب حاجة لقيتها في المسجات لما فتحت كده صندوق الاذرز، الناس اللي بتجيلك منهم مسجات انت ما تعرفهمش والفيسبوك او انستجرام بيقرر ان هو ايه شيلها كده عشان ايه ده ايه حضرتك مش حواليك حاجة زي كده، ولكن انت قررت تروح وتشوف. فايه اغرب حاجة لقيتها؟

ماشي. حد بيقول لي اغرب حاجه لقيتها ده دكتور عبد الرحمن، صباح الفل عليك. بيقول لي بنت بعتالي بتقول لي لو ما حبتنيش هروح بيتك واقول لهم اني حامل منك، والمشكله اني لا عمري شفتها ولا اعرفها، وانا من محافظه وهي من محافظه تانية، والحمد لله بعد شهور بعدت عني. بتبقى في حاجات مرعبه بقى كده، حاجات مرعبه اللي هو انا اعرفك منين، انا ولا انت تعرفيني منين، وايه اللي حصل ده. وبعدين بيبقى في دايما في برضو مسجات كده بتبقى منتشره جدا، اللي هو ممكن اسالك على حاجه، ممكن اسالك سؤال، يعني اسال وانا لو قادر اجاوب هجاوب، اما ممكن كذا، او طلبات اللي هو فيها عشم بزياده قوي. تعالى نخرج النهارده، انت مين اصلا؟ انت مين؟ ايه اللي بيحصل؟ فبجد المسجات بتاعت الادرس دي فيها حاجات مريبه جدا. احمد متولي صباح الفل عليك. احمد عيد بيقول لي انا بطلت افتحها من زمان بس بلاقي حاجات غريبه جدا ولينكات بقى وباقي المسجات، اشخاص عايزين اساعدهم في حاجات معينه او مقالب من صحابي من اكونت فيك. اكونت، ما هي معظمها اصلا بتبقى اكونت فيك. ايهاب، لا إيهاب احنا قصدنا على الأدرز اللي هم في المسجات عادي الطبيعيين. في برضو حبيبة بتقول لي ده ما كانش على انستجرام ولا فيسبوك، هي كانت على واتساب برضو من رقم غريب، بتقول لي ازيك يا منى على طول، فقلت لها حضرتك غلطانة في الرقم انا مش منى، فقالت لي انت ايمان بنت منال. هي مصرة تطلعني حد هي تعرفه غالبا، وانا وصلت المرحلة مش عارفة فهمها ازاي ان هي غلطانة في الرقم. ده زي الناس اللي هم بيكلموا ارقام عامة يعني غلط، اللي هو فلان معايا فتقوله لا والله الرقم غلط. طب فلان يعني هو انت يا محمد يا محمود يا احمد، هو انت هتبقى حد اعرفه في الاخر؟ بيبقى هو بس عايزين يتسلوا. ماشي. في أميرة بتقول لي أنا مرة بفتح رسائل الفيسبوك لقيت رسالة من حد معرفوش بيقول لي أنت يا هانم احترمي نفسك شوية، مش كل شوية تغيري صورة البروفايل بتاعتك، وبطلي تنزلي ستوري وأنا معرفوش أصلا. ومرة اشتريت خط جديد أول ما افتحه لقيت رسالة بتقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. يعني بصي الموضوع بجد، أول حاجة الناس اللي هي فعلا بتبقى فيه العشم ده، العشم ممكن يوصل اللي هو ده، لو سمحتي الصورة اللي مش عارف ايه. وبيبقى فيه زي ما بقول لكم بتبقى فيه حاجات اكستريم، وخصوصا ان هو بيبقى فيه ناس مثلا بيبقى من اكاونتس فيك او اكاونتس مش حقيقية، فبيبقى باعت اللي هو انت ازاي مش عارف تصور ولادك كده، هو انت ازاي قابل على نفسك مش عارف ايه، هو بابا فين يا لينا، وانت مالك. انت مالك، انت مين برضو؟ تبقى في حاجات كده اللي هو حضرتك الغيرة دي والعشم ده جايبهم منين بس عشان ابقى فاهمة. وحوارات الخطوط برضو وخصوصا اللي منتشرة الايام دي، يعني بيبقى في بقى خلاص وابليكيشن ممكن تنزله وتشوف الخط بتاعك ايه اللي حصل وكان مع مين وكده، انصحكم برضو تعملوا الموضوع ده عشان الـ الـ الـ البلاوي دي. فموضوع كبير ومحتاج اعرف الكواليس بتاعتكو مع ايه، الأدرز والمسجات اللي بتبقى مخفية كده في حتة وانت قررت انك تفتحها تشوف ايه اللي بيحصل. فايه اللي لقيته، ايه اللي لقيته بعتولي على 015-59-55-1006، وانا قررت ان انا مش هسألكوا سؤال دلوقتي كجيم، يعني اللي عايز يبقى معايا في الجيم الاهتمام ما بيطلبش، بعتولي على الواتساب بكلمك افاجئك بالسؤال. يلا بينا.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى نسمع ايه؟
2: نجوم اف ام تي في.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب عامة السكرين أو الشاشات ادت للناس كده, شاشات الموبايل يعني ادت للناس جرأة معينة أو شجاعة معينة إنه هو يقول هو يقول أي حاجة, يقول رأيه اللي محدش طلبه خالص, يقول حاجة جرحة لحد جدا, يقول حاجة سلبية, يبعت حاجة حتى لو عادية هو ما عندوش الشجاعة الكافية إنه يقولها في الحقيقة. فده خلى ان احنا بقينا بنشوف شويه حاجات غريبه جدا وحاجات اللي هو انت مش يعني مش لازم تقول حاجه زي كده يعني ما اعرفش. بس انا مثلا عمري ما افتكر ان انا عملت كومنت سلبي لحد او تعليق سلبي لحد, اللي هو اخي خلاص هو مش عاجبني يا اما بخلي ان هو بلوك, انا مش عايز اشوف الشخص ده تاني, بيعصبني لما بشوفه, بس مش هدخل اقول له انت بتعصبني لما بشوفك. ما هو فعلا اقلب او اعمل له بلوك او ما خلاص عديه مشيه يعني. اما انا ادخل اعمل له كومنت مش عارف ايه او ابعت له مسجز بقى اقعد بقى في سيل بقى من المسجز اللي هو بقى انت ليه وبتعمل كده ليه ومين موافق ومش عارف ايه ودينك ايه وانت اللي هو مجهود جدا. ولكن يعني في ناس بيبقى بالنسبه لها انا لازم اقول لازم اتكلم واتجنب اي احراج ممكن يحصل لي, وخصوصا بنشوفها حتى مع ناس احنا نعرفهم اللي هو ممكن يبقى بتجيله مسجات سلبيه جدا مثلا, بس لو حد شافه في الحقيقه حب وبتاع وانا مش عارف ايه, او لو رد عليه لا لا كنت بهزر انت زي الفل انت, فتحس في شويه كلاكيع كده. ما علينا, معايا مايكل. يا مايكل صباح الفل, عامل ايه؟ كله حلو, رايح الشغل كده ولا رايح فين؟
3: رايح الشغل.
2: توصل بالسلامه ان شاء الله.
3: بالسلامه.
2: قول لي بقى مايكل حصل معاك ايه؟
3: بص انا اول حاجه جالي مسدي يعني نوتين على الواتساب. اول واحد اول موقف ده يعني واحده بعت لي بتقول لي انت ليه بتتهرب مني يا سامح؟
2: ليه بتتهرب يا سامح فعلا؟
3: اولا انا مش سامح, انا مايكل. اكيد انت غيرت اسمك كمان. لا انا مش هستسنتي, انا مع اسم مايكل سامح. ايه مفيش فايده فين وفين يعني, لحد حتى حاولت اقتنع مفيش, رحت عملت لها بلوك.
2: اوكي ايه الهبل ده؟ طبعا انا ما اعرفش بجد الناس دي فعلا بتبقى متخيله ان الطرف التاني بيتهرب منها ولا هي بجد بتبقى بتستهبل, انا مش عارفه.
3: ما اعرفش,
2: اصل غريبه قوي.
3: الموقف التاني, لقيت واحد بعت لي استاذ عبد الرحمن مساء الخير, دي رقم القضيه الفلانيه وحضرتك لازم تحضر في المحكمه عشان ما حضرتش هتتحبس.
2: ايه الهبل ده؟
3: وانا كنت في ميتنج فحضرتك يعني انا بس اتكلمت بسرعه قلت انا مش استاذ عبد الرحمن انا اسمي مايكل. قال لي هو انت كل شويه تعمل فيها الفصل ده؟ فصل ايه يا جدعان؟ فصل ايه؟ انا ما اسميش عبد الرحمن.
2: نهار ابيض.
3: فلدرجه ان هو طب قولي طبعا الصوره بتاعتك. قلت له مش من حقك.
2: اكيد طبعا.
3: رحت برضه عملت له بلوك.
2: ايوه الحاجات دي مريبه قوي. وبعدين بحس انه ممكن يبقى فعلا يعني هو حدوته يعني هو كده كده نصبايا عليك, اللي هو فعلا ابعت لي صوره بطاقتك فانا بطاقتك دي اعمل حاجه تانية عشان انت هتبقى مخضوض ان انا عليا قضيه, فاللي هو انا عايز اي اثبات ان انا مش عبد الرحمن فهيوديك في حته تانية.
3: هو بعت لي صوره المحضر صوره القضيه
2: ممكن
3: فاللي هو يعني طب انا مالي؟ طيب
2: ايوه مرعبين جدا.
3: انا لسه على الصبح بقول
2: قضيه ايه بس حضرتك وسامح مين؟ سيبوني في حالي بقى. المشكله فعلا انه بتبقى الحاجات دي بتخض قوي من اول بقى قضيه لها انت مش عيالك بقى مش عارف انت هتفضل رامي عيالك كده كتير وجو كده وبابا يعني بابا مين يا حبيبي؟
3: حتى فكر بقى طب مين اللي هيجي يزورني في السجن طب انا مالك؟
2: لا لا لا الموضوع ده بيبقى صعب قوي, وخصوصا انه بيبقى في حاجات فعلا معظمها ممكن يبقى نصب, واللي هو بقى فاكر اللي هو بتاع زمان ده اللي هو انت كسبت معانا جايزه واحنا هنسلمك يا عم انا ما عملتش حاجه, لا لا انت طيب قول لنا العنوان كده ونعمل, وبعد كده يبقى في مصايب. فالحاجات دي صعبه جدا. طب على السوشيال ميديا هل جالك حاجه بقى انستجرام فيسبوك او كده؟
3: لا يعني لا ما جاليش. انا اكتر حاجه بتطير على الواتساب مش عارف ايه.
2: غريبه غريبه قوي. طيب ماشي تعالى نلعب الجيم.
3: اوكي
2: ايه رايك؟ يلا بينا. هقول لك اغنيه باللغه العربيه الفصحى وانت تقول لي ايه الاغنيه الاصليه.
3: طيب
2: ماشي يلا. عجيبون القوم عجيب هذا الكون, اقرب القوم يتحول بالنسبه لي. أنا
3: العربي مش معايا بالعافية، فعربي فتح
2: يده صعبة والله. والله سهلة. بص، عجبونا القوم، ماشي، هنحاول بقى نغير القوم كده كده، ان هم مثلا هسهلها لك، هيبقوا الناس ماشي. فغير عجيبونا الناس دي، عجيب هذا الكون، اقرب الناس بيتحول بالنسبه لي.
3: طب يعني احمد سعد؟
2: لا مش احمد سعد. انا لو قلت لك هتبقى سهل. لا لا، قديمه شويه، مش قديمه، ابيض واسود بس يعني بقالها شويه. ابيض واسود بس يعني بقالها شويه. هي بتتكلم على الناس اللي بيتغيروا علينا،
3: الناس العزاز.
2: لا
3: مش
2: لا، اللي هي بص، ما انا لو هقول لك المطرب هتعرفها على طول المفروض. طب خلاص هقولها لك عشان انت حاسه ان احنا اول مره نتكلم. وائل جسار.
3: وائل جسار دي
2: الاغنيه دي، وائل جسار كانت اغنيه، وكان الكليب كان بيتكلم على اخوه، وان هو ساعد اخوه يتعلم، ولما بقى حاجه مهمه اتغير عليه
3: عشان هو تقريبا. انا فاكر حاجه زي كده،
2: عشان هو كان نجار باين او حاجه كده.
3: لا مش فاكر.
2: غريبه غريبه انك غريبة مش الحمد لله. غريبه انك مش عارفها يا مايكل.
3: غريبه الناس.
2: ايوه غريبه الدنيا دي. طب خلاص هلعب معاك لعبه ثانيه ان شاء الله تعرفها. كلمة السر. كلمة السر، في كلمة مكتوبة قدامي، واقعد تسألني شوية أسئلة كده لحد ما تعرف إيه الكلمة.
3: تمام
2: ماشي. وهي كلمة يعني كلمة مستخدمة.
3: أوكي. طب حاجة بتتاكل حاجة؟
2: لا لا لا، هي كلمة بتتقال على أكشن معين أو على فعل معين، وليه علاقة شوية باللي إحنا بنتكلم فيه، أو ليه علاقة جدا باللي إحنا بنتكلم فيه. وهي كلمة.
3: وأنتوا ليه مصعبينها عليا؟
2: يا مايكل والله سهلة. ايه يا سامح؟ انت بتهرب مني يا سامح؟ والله سهلة يا سامح. هي حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا.
3: بوست. طيب
2: قول بقى حاجات تانية، حاجة تبقى مش عايز تشوفها.
3: ستوري.
2: لا، حاجة مش هتبقى عايز تشوفها، هتعمل لها ايه؟
3: اعملها بلوك.
2: بس كده، بس بس بس بس، هي بلوك بس بس بس. بلوك. صباح الفل يا مايكل، نورتني. شكرا لي.
3: شكرا جدا.
2: حلو. باي باي
3: باي.
2: ماشي والله سمعك غريبة الناس يا مايكل. الأغنية اللي جاية غريبة يعني بجد، في شوية حاجات كده بتتبعت، وخصوصا الواتساب ده اللي بيبقى مريب جدا. بس أنا مقتنعة أنه اللي على الواتساب ده بيبقى في حاجة مش مظبوطة. زي أنا في فترة كانوا الناس كتيرة مستلمني، هو حد بقى يعني ربنا يسامحه كان حاطط رقمي على الحاجات اللي هي المواقع اللي بتبيع وتشتري، حاجات اللي هي انتوا عارفين بتبيع وتشتري. فكل شوية حد يكلمني بقى، حضرتك عارض تلاجة على مش عارف ايه. لا والله ما ببيعش. حضرتك عارض عربية كذا كذا، عايزة اعرف التفاصيل.

فصيل مين؟ انا مش عارضة حاجة، انا ما ببيعش حاجة. ده برضو بيبقى موضوع رخم جدا. في حد بيقول لي اغرب موقف كان من دكتور جامعة، كان عمال بقى يبعت لي كلام غريب، وبقى عقلي هيشد، عمال يقول لي انت بتغيبي ليه من المحاضرات، هتسقطي، وما كنتش برد. رجع تاني يبعت عندك امتحان، عندك امتحان، وما ردتش، وانا عماله اضحك بس. قمت قايله له انا مخلصه من سنه. غريبه قوي. وهو ليه برضو يعني، هو برضو الراجل يشكر يعني ان هو كدكتور جامعه حريص على الطلبه بتوعه، اللي هو يا ابني ما بتحضرش ليه؟ بس حضرتك بعت الرقم غلط. أو نور، لو انت بتبعت لي على الادرس فانا يعني ما بشوفهاش الحقيقه. ويقول لي اعتقد معظم اللي هيتكلم عن الادرس هم البنات. بالنسبه لي بيجي لي الناس بقى اللي هم بتوع البيتكوين، اللي هم عايزين يبيعوا بقى وبيبقوا سبام ونصابين وكده. فاهمه جدا، فاهمه جدا. عامه في ناس كتيره بتبقى بتتكلم من البيزنس بقى، اللي هو انا عايزك في موضوع، عايزك في مشروع، مش عارف ايه، هو من ايام كيونت لحد دلوقتي، اللي هو ايه انا بس بيبقى في عشم برضو، اللي هو بقول لك ايه، ما تجيب 100,000 جنيه وهشغلهم لك ارجعهم لك، مش عارف ايه. ايه ده؟ اولا ايه الثقه انك تكلمني كده، وايه الثقه ان انا معايا اصلا الرقم ده؟ اصلا مع الرقم ده مش هرد عليك. فبعتوا لي على 0159555006 اغرب مسج جات لك في الأذرز أو من حد أنت ما تعرفوش على أي حاجة على السوشيال ميديا.

0: كان بيأثر فيا جدا الكليب ده بجد، زي هو وملهمش في الطيب كده إيهاب توفيق، كنت بتأثر جدا. ما علينا، نرجع تاني للمسجات الغريبة اللي بتجينا من الناس احنا منعرفهاش. ماندو بيقول لي اخر حاجة جات لي كان حد من اكاونت فيك بيقول لي خد بالك انت مش هتنجح السنة دي، وفي حد يعني بيحاول يسقطك، وبعد كده اكتشفت انه حد من الجامعة ما كانش بيطقني عشان ما بدلوش حاجة في الامتحانات. في برضو قصة بمناسبة الاكاونتات الفيك اللي بتبقى من ناس هم يعرفونا، البنات اللي هي تعمل اكاونت فيك وتدخل تكلم خطيبها او جوزها عشان تشوف هينجرف مع القصة دي ولا لا، وهيكلم عليها حد ولا لا، يعني ما اعرفش. كل حد طبعا وليه حالته وليه شخصيته وليه طريقة تفكيره وكل الكلام ده، بس دي حاجة برضو ما بفهمهاش قوي. يعني ليه مضايقني قوي كده وشك فيه ما نتكلم، يعني كل واحد يروح لحاله، ما احنا ما نضايقش بعض. ماشي، من اسبوع بالظبط قلت افتح القدر كده، وبالصدفة لقيت حد بعت لي ازيك وايه الاخبار يا فندم، وبعد ما رديت لقيته بيقول لي هو انا كنت اصلا بعت لك ليه، وطلعت رسالة من سنة ولا هو عارف كان عشان ايه، ولا انا فاكر ولا انا عارف برضو في ايه. فاهمة جدا ايه ده، ومرة بعتلي طب شفت يا شريف، لما بركز بقى كده. عبد الله، صباح الفل يا عبد الله، للاسف وقت الحلقه عبد الله بيخلص، كنت احكي لي على اي حاجه. ماشي، انا معايا خط بقاله 9 سنين مثلا، فاتصلت بيا واحده بتقولي الخط ده بتاعي، وقلت لها لا ده انا معايا بقاله 8 أو 9 سنين، قالت لي ماشي، وراحت قفلت شويه وراحت متصله تاني تقولي الخط ده بتاعي وكان في التليفون وانت سرقتي التليفون وانا هجيب الشرطه وجايلك. قلت لها تنوري هحضر لكم شاي على ما تيجي، وفضلت مستلماني كده بتاع يومين لحد ما عملت لها بلوك. ده من آية، حاجة مريبة. ماشي، في كذا حد كان مجاوب صح، وائل جسار في ماشي، رقم بيرنلي واتساب بيصحيني ويبعت لي مسج عشان أصلي الفجر وأنا إيرين أصلا ده بلوت تويست مختلف تماما، الهلال معصرين بس مش للدرجة دي يعني. يعني حضرتك نفسي مرة تاخد بالك من ده، عارفين الإفيه ده بتاع فيلم الرهينة، نفسي في مرة نشوفك بتصلي معانا، أنا نفسي مرة تاخد بالك من ده. ماشي، في إسلام، على فكرة إسلام انت بقى عامل اليوزر نيم بتاع الواتساب الجديد ده، الناس اللي عملت اليوزر نيم، فانت رقمك مش هيظهر، فبقى ايه لو بقى عايز انك اكلمك او كده انت هتضطر انك تبعت لي المسج دي. عامه لكل الناس اللي بيبعتوا لنا على الواتساب، انكم لو خلاص فعلتوا اليوزر نيم كده ايه، يعني مش دايما هبقى بعرفه اجيب ارقامكم بسهوله. في حد بيقول اسلام بيقول لي انا بخاف من كومنتات العيله، طبعا مره ماما بعتت لي 13 كومنت بتنده عليا، بتصل بيك ما بتردش ليه؟ طب ما تتصلش بيها تاني. كومنتس بقى كومنتس ده يعني بيبقى فيه برضو من الاهالي كده، بتبقى شويه حاجات اللي هو ماما دي مش مسجات، ده التعليقات او الكومنتس، فالناس كلها شايفه، الناس اللي بتعمل سيرش برضو في، وان هي كانت زمان اللي هو تكتب البوست على الفيسبوك وهي كانت عايزه تعمل سيرش، فاحنا كلنا عرفنا يا خالو انت كنت بتسيرش على ايه، فتبقى كارثه. وفي مره واحده من تركيا بعتت لي ان اسمي متطابق مع اسم رجل اعمال في تركيا اتوفى وسايب طبعا ميراث في البنك وملوش ورثه خالص، وهي المسؤوله عن ممتلكاته في البنك، وممكن نتحايل على القانون هناك وورثنا. دي مسج يا نهار ابيض، على طول بقى على طول، يعني ده التطور الطبيعي انه عمك لقى حاجه وعايزين نصرفها، احنا بقينا بنطلع بره بقى افريكانز بقى كتير بقى افارقه بقى كتير يبعتولي احنا مش عارف ايه، وانا وحيد وعندي ثوره تقدر بملايين الدولارات وما عنديش حد، وحسيت انك شخص طيب فانا ممكن اكتب لك ممتلكاتي، فبعت لي بس حسابك بتاع البنك عشان احول لك بقى كل الملايين دي. دي حاجه كارثه. ماشي، مودي اول مره تضحك يا رب يا مودي، ابقى يعني تضحك معانا على طول يا نهار ابيض. في احمد رضا باين ان في حد برضو حاطط رقمي ان ببيع حواوشي وانا دليفري، والناس بترن عليا تقول لي تعالى على العنوان على طول، سلام عليكم انا عايز اوردر من غير اي كلام تاني، وانا بهوتهم واقول لهم ماشي ماشي وخلاص وما بجيبش برضو. انه يبقى انك مطعم معين مثلا همسة عتاب انا عايز كشري. والله انا قلت سألت كل الحاجات، خلصنا والله، ده شموسة احنا قلنا كل الحاجات، بكرة ان شاء الله يبقى معنا افلام. من صاحبي الشبح اللي في المنطقة اللي أنا إيه لابسه كده كده. أنا مش فاهمة أوي المسج يا أحمد ياسين، مش فاهمة. ماشي، صباح الفل عليك، ورقم آخر برضو 731. صباح الفل عليكم يا جماعة. ماشي، أنا قلت كده أشوفكم بس إيه إيه اللي بيحصل عندكم. عندكم زي عندنا ولا لأ المسجات الغريبة من ناس غريبة عندهم عشم كبير قوي، او ما تبقاش فاهم هو عايز ايه، وتلاقي الاكونت فيك وفيك اللي هو عارف 000، ما هو ما فيش حاجه، هو عامل اكونت عشان يبعت لك انت هاي، او يبعت لك نون نقطه اؤمر. اللي بيحصل فيعني ربنا بقى معاهم، ربنا يعينهم على دماغهم ويبعدهم عننا عشان احنا ايه مش ناقصين، ونهدي الدنيا. ويوم جميل، يوم اتنين لذيذ وحلو. اشوفكم بقى بكره في حلقه جديده من ممنوع الجد. كان معاكم ساره النجار، سلام.
1: جديد نجومة أم توليت وإليانا هنعيش، أغنية جديدة على نجومة أم.

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
3: الحادية عشرة صباحا على نجوم فم.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
3: التعليم العالي تعلن اليوم نتائج تنسيق المرحلة الأولى للجامعات والمعاهد.
4: وزير الطيران المدني يتفقد مطار العلمين لمتابعة استعدادات معرض EIAS 2026.
3: الخارجية تحتفل بيوم الآسيان وتشارك دول جنوب شرق أسيا الاحتفال بمسيرة الرابطة.
4: أسعار النفط تسجل ارتفاعا مع استمرار الغموض حول مستقبل الملاحة في مضيق هرمز.
3: القيادة المركزية الأمريكية تعلن تمركز أكثر من 20 سفينة حربية بالشرق الأوسط لدعم الحصار على إيران.
4: إصابة عدد من الفلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في جباليا وقصف مناطق متفرقة بغزة.
3: معهد الفلك ينفي حدوث زلزال ويطالب بوقف النشر للشائعات عبر مواقع التواصل.
4: الصحة تعلن تقديم نحو 11 مليون خدمة طبية مجانية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها.
3: وزارة العمل تعلن عن فرص عمل للخريجين برواتب تصل ل 20,000 جنيه.
4: وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس اتحاد ألعاب القوى وأسيل أسامة بتتويجها بذهبية بطولة العالم.
3: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا اليوم في كأس السوبر الأوروبي.
4: طقس اليوم شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة، والعظمى بالقاهرة 39 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
4: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
5: نجوم اف ام على كيفك. جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو، يا خلي، أغنية جديدة.

دي نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: استنوا فريق حلم ممثل مصر والحائز على بطولة The Genuine Cup العالمية لكرة القدم. هنسمع حكايتهم الملهمة ورحلة كفاحهم اللي وصلتهم للفوز بالبطولة في حلقة خاصة من في الاستاد مع محمد عبد الوهاب فوبا يوم الاثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجومة فيلم
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكان؟

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري

facebook.com/nubumfm. اكسكلوسيف نجوم اف ام. عمرو دياب جيت لك اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوك ضعيف الجناح والدنيا عذرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: قافلة زاد العزة 253 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: إصابة عدد من الفلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في جباليا وقصف مناطق متفرقة بغزة.
1: التعليم العالي طالن اليوم نتائج تنسيق المرحلة الأولى للجامعات والمعاهد.
2: وزير الطيران المدني يتفقد مطار العلمين لمتابعة استعدادات معرض EIAS 2026.
1: وزير الإنتاج الحربي يتابع سير العملية البحثية بمركز التميز العلمي والتكنولوجي.
2: معهد الفلك ينفي حدوث زلزال ويطالب بوقف نشر الشائعات عبر مواقع التواصل.
1: الصحة طالن تقديم نحو 11 مليون خدمة طبية مجانية من خلال حملة ميتيوم صحة منذ انطلاقها.
2: وزيرة التضامن تعلن إطلاق منصة بكرة المدرسة لدعم طلاب الأسر الأولى بالرعاية.
1: وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس اتحاد ألعاب القوى وأسيل أسامة بتتويجها بذهبية بطولة العالم.
2: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا اليوم في كأس السوبر الأوروبي.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.

انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنع.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط مية مية على 100.6 الكلام سعادة مش

تابعونا على x.com/NugumFM. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: قافلة زاد العزة 253 تدخل الى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: إصابة عدد من الفلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في جباليا وقصف مناطق متفرقة بغزة.
1: التعليم العالي تعلن اليوم نتائج تنسيق المرحلة الأولى للجامعات والمعاهد.
2: وزير الطيران المدني يتفقد مطار العلمين لمتابعة استعدادات معرض EIAS 2026.
1: وزير الإنتاج الحربي يتابع سير العملية البحثية بمركز التميز العلمي والتكنولوجي.
2: معهد الفلك ينفي حدوث زلزال ويطالب بوقف نشر الشائعات عبر مواقع التواصل.
1: الصحة تعلن تقديم نحو 11 مليون خدمة طبية مجانية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها.
2: وزيرة التضامن تعلن إطلاق منصة بكرة المدرسة لدعم طلاب الأسر الأولى بالرعاية.
1: وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس اتحاد ألعاب القوى وأسيل أسامة بتتويجها بذهبية بطولة العالم.
2: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا اليوم في كأس السوبر الأوروبي.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: حياتنا مش دايماً فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبالي. اللي يعجبك ممكن جداً ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايماً بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديد تصنيف.
1: عرفت فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالسهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزة.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: مصر تعرب عن تعزيها لجمهورية النيجر في ضحايا حادث تصادم حافلتين.
2: قافلة زاد العزاء 253 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.
1: الصليب الأحمر يطالب الاحتلال بالسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لإغاثة الفلسطينيين.
2: وزير الإنتاج الحربي يتابع سير العملية البحثية بمركز التميز العلمي والتكنولوجي.
1: اتحاد الصناعات يبحث تعميق الشراكة الاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان.
2: البورصة المصرية تطلق موقعها الإلكتروني التجريبي الجديد.
1: الرقابة المالية تقرر تخفيض مقابل الخدمات للأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة.
2: غدا انطلاق اختبارات الطلبة المتقدمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.
1: الإسكان تبدأ الأحد المقبل تسليم قطع الأراضي المخصصة للمواطنين بالأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة.
2: اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء تنظم قافلة شاملة بالشرقية.
1: الصحة تعلن تقديم نحو 11 مليون خدمة طبية مجانية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها.
2: وزيرة التضامن تعلن إطلاق منصة بكرة المدرسة لدعم طلاب الأسر الأولى بالرعاية.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: عيش الأغاني نجوم اف ام على كيفك.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء
1: برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟
0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: كلام في الزحمة.
3: الفنان محمد عدوية يوم الأربعاء في أجمد 7 الساعة 7

0: الفنان محمد عدوية في أجمد 7 ساعة 7 مع جيهان عبد الله يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11 900

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: جديد نجوم اف ام سامو زين عايشني أغنية جديدة.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
4: يا حبيبتي ذاكري.
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين.
5: بعدين.

جديد نجومة أم توليت وإليانا هنعيش أغنية جديدة على نجومة أم.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة ما.
2: ما فيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
7: إكسكلوسيف نجوم FM. عمرو دياب جيت لك أغنية جديدة على نجوم FM.

عيش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: غني نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.
1: جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو، يا خلي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية ونظيره اليوناني يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع الإقليمية.
2: وزير الخارجية يؤكد مجددا لنظيره اللبناني تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق.
1: مصر تعرب عن تعزيها لجمهورية النيجر في ضحايا حادث تصادم حافلتين.
2: رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يشهد مراسم وضع حجر أساس مشروع شركة زيجيانج جيانجانج جروب بمنطقة القنطرة غرب الصناعية.
1: وزير الصحة يبحث التوسع في جراحات استبدال المفاصل باستخدام تقنية الروبوت.
2: اتحاد الصناعات يبحث تعميق الشركة الاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان.
1: البورصة المصرية تطلق موقعها الإلكتروني التجريبي الجديد، والرقابة المالية تقرر تخفيض مقابل الخدمات للأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة.
2: غدا انطلاق اختبارات الطلبة المتقدمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.
1: الإسكان تبدأ الأحد المقبل تسليم قطع الأراضي المخصصة للمواطنين بالأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة.
2: وزيرة التضامن تعلن إطلاق منصة بكرة المدرسة لدعم طلاب الأسر الأولى بالرعاية.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: موعدكم مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، اهلا بكم في حلقه جديده من كفايه كده على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، واهلا بحضراتكم. احنا في وسط الاسبوع، يوم اتنين لذيذ جميل، يا رب يكون خفيف على حضراتكم وتكون الدنيا مشيت معاكم بسلام. الشغل كان لذيذ، الحياه الاسريه بخير وفي صحه وسعاده، الولاد مصيفين وكويسين وما عندهمش طلبات كتير، يا رب كل حاجه تكون مستقره في اماكنها والدنيا جميلة والدنيا حلوة. طيب عندنا موضوع لذيذ قوي النهاردة، هنتكلم عن الفرق في حاجة ما بين الراجل والست، ألا وهو في الشراء. موضوع لذيذ قوي وجميل قوي. أنا عايز الفرق ما بين الراجل والست في الشراء، في شراء الأشياء أو في شراء الحاجات. بمعنى الراجل ليه طريقة مختلفة في الشراء والست ليها طريقة مختلفة في الشراء، فقولوا لنا مواقفكم مع بعض في البيت عاملة ازاي بعد اذنكم كأزواج وزوجات في الشراء. وكمان يعني هنشوف الشراء الاونلاين كمان، عشان دي كارثة. يعني مراتك بتبقى قاعدة وانت لا بيك ولا عليك، قاعد على الكنبة وشغل التلفزيون وقاعد بتلعب في الموبايل، فجأة تلاقي باب البيت بيرن، فتبتدي تعرق وتتوتر ويبتدي لسانك يتقل وتبتدي حرارتك كده تبقى فاهم، ويبتدي ايه نص وشك بيقع وتلاقي ان ايدك منملة. تفتح الباب تلاقي راجل محترم قوي ماسك طرد كده بيقولك مساء الخير يا فندم، طرد باسم الأستاذة، فخلاص انت خلاص بتفقد النطق ساعتها. كام السعر؟ انت وحظك بقى، 100 200 300 1000 2 3 10، انت وحظك بقى لما يطلع. ولازم تدفع، اصلا انت هتسيبها هي تدفع؟ يعني طب مين اللي فين ايه مش هين؟ طب تروح عامل ايه؟ بتروح جايب المحفظه معاك الكارت او بتروح فاتح انستا باي، احول لك على انهي رقم؟ يقول لك الرقم الفلاني، بتروح محوله، فجأة الأكاونت بتاعك بيخس، فجأة رصيدك في البنك بيخس، وهو مش أوردر، والله العظيم بيبقى أوردر، ده بالأوردرين والتلاتة في اليوم. احنا كرجالة تعبنا. ما تشتريش بقى، خلاص بقى. طب اسحب منك التليفون، اعمل زي بنتك اللي عندها 8 سنين، اعمل ايه؟ طيب قلتلك يا ماما احنا متنيلين بنيلة مزنوقين وفي قسط مدرسة، والعيال اصلا في انت فاهمة في الاجازة ولسه جايين من مصيف وجبنا مانجا وداخلين على لبس المدرسة، ارحمي الشوبينج الاونلاين، شوبينج اونلاين كل يوم كفاية، ربنا يهديك. انا مش عارف اعمل ايه، بقيت ادعيلك بس. فانت مع مراتك في البيت ما عندكش حل، ما عندكش قوة، انت فقدت كل قوتك. ليه؟ طاقتك كلها راحت. ابعتولي طيب كده على 015-2952-1006، قولي اخر اوردر مراتك عملته اونلاين كان ايه؟ وبتبقى حاجات تافهه قوي، بتلاقي بتاع كده ايه، يعني مثلا حبيبي انا جبت طقم غطا سيليكون للحلل. طب ليه يا ماما؟ مش الحلل فيها غطيان؟ اه بس ده سيليكون. ايوه هيعمل ايه يعني؟ حلو، ما اعرف بس حلو. طقم كامل بكل المقاسات بكام؟ 2000 ومش عارف. طيب انا مش عارف اقول لك ايه، جبت طقم توابل جديد. طب ما احنا عندنا. لا شكله مش حلو يا ماما. ما هي الطعم هو مش بالشكل، وهما اصلا محطوطين في الدرج جوه، ما حدش شايفهم ان شاء الله خير، ما حدش هيشوفهم. ما فيش مثلا يعني جهة معينة هتيجي تخبط على الباب مساء الخير عايزين نشوف طقم التوابل لو سمحت، هل هو شكله حلو ولا ما حدش هيعمل كده؟ عادي مخفي اصلا وكل حاجه مكتوب عليها. اصل بص معاه ستيكرات في زعتر وسماء وبصل بودر وتوم بودر. انت يا حبيبتي اصلا ما بتطبخيش، دي المفاجاه اللي انا عايز اقولها لك. انا ما اعرفش عندك انفصام في الشخصيه ولا ايه اللي حصل، بس الحمد لله. يلا انا هات يا ستي القدر طقم ملايات جديده. يا ماما احنا عندنا ملايات، احنا متجوزين من 12 سنه، انت جهازك اصلا فيه ملايات لسه مقفوله بالعلب بتاعتها، بنجيب ملايات تاني ليه؟ لازم البوفتيك يا زينب. طيب ابعتوا لي على 015-952-1006 اخر اوردر اونلاين زوجتك العزيزه طلبته، ولو تافه يا ريت تقولي عليه.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشاندو سمعنا اعمال موسيقيه كتير، واتكلمنا عن الات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحله كده خلصت؟ اكيد لا، لان الموسيقى شريك اساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكيه بالذات، لانها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى اكتر واكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب اكتر من الموسيقى الكلاسيكيه. ساعه كل اسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، لسه مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وكفاية كده بنتكلم عن طريقة شراء الراجل وطريقة شراء الست. طيب، من غير ما تفتح اي ابليكيشن او تعمل اي سيرش، سؤال للرجالة، اؤكد ان الراجل ما يعرفش اسعار اي حاجة موجودة حاليا. يعني مثلا ممكن عزيزي المستمع من غير ما تغش تبعت لي على 01-529-5006 تاني 01-529-5006 رقم واتساب نجومة في ام، ابعت لي سعر كيلو الطماطم بكام النهاردة او سعر كيلو البصل بكام النهاردة، من غير ما تبص في اي حاجة، من غير ما تعمل سيرش، ومن غير ما تبحث في اي حاجة، ما تدخلش على جوجل ولا تدخل على ابليكيشن معين لتوصيل الحاجات وبتاع، قول لي كده أراهنك. طب لو بعت بقى لست قلت لها كيلو الطماطم بكام أو كيلو البصل، هتقول في ثانية أنا متأكد. ليه؟ هم حافظين أسعار كل حاجة وعارفين أسعار كل حاجة. يعني الست غير الراجل في الحتة دي، الشراء الراجل مش بيبقى أحسن حق، يعني مش حتى قسم المشتريات في أي مكان تلاقي دايما، أو في أي شركة تلاقي دايما الأغلبية بيبقوا سيدات شغالين في قسم المشتريات في أي شركة أو في المصانع مثلا، فبتلاقي دايما لو غلط غلطوني، بس أنا بقول لكم دي حقيقة، دايما بتكون الستات هي المسيطرة على قسم المشتريات. فبعتولي كده دلوقتي، هل وفي سؤال تاني خالص بقى، آخر أوردر أونلاين مراتك جابته إيه وانت اتضايقت جدا؟ ابعت لي كده على 0152 952 1006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجومة في ام ونجومة في ام تي في.

0: استنوا فريق حلم ممثل مصر والحائز على بطولة جنوان كاب العالمية لكرة القدم. هنسمع حكايتهم الملهمة ورحلة كفاحهم اللي وصلتهم للفوز بالبطولة في حلقة خاصة من في الاستاد مع محمد عبد الوهاب أوبا يوم الاثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم فأم ونجوم فأم تي في. نجوم فأم على كيفك.
1: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
0: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم فأم ونجوم فأم تي في. نجوم فأم على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم فأم، نجوم فأم تي في، نايل فأم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم فأم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم فأم تي في.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عزيزي المستمع، لسه مكملين معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وكنا بنتكلم عن الشراء ما بين الراجل والست. الراجل بيشتري ايه وطريقته في الشراء عامله ازاي، والست بتشتري ايه وطريقتها في الشراء عامله ازاي. يعني ممكن تفاجأ بصعقه نازله عليك وانت قاعد في البيت ان مراتك طلبت ميك اب اونلاين، وها هنا الكارثه. حاجه الميك اب دلوقتي بقت غاليه جدا، وحضرتك بتعمل حركة كده اللي هو افتحوا الباب يا أولاد، مع ان انت المفروض تفتح، انت راجل البيت، بس انت ايه بيجيلك شك. انا شامم ريحة اوردر مطلوب اونلاين من ضمن 19,000 اوردر في الشهر. كل يوم حد يرن مساء الخير مدام كذا طلب اوردر، طب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ فقول لي كده، ابعت لي على 0152952006 ايه اخر اوردر المدام طلبته منك، ولو مستفز اوردر مستفز قول لي برضو، ولو متضايق احكي الموقف عادي، ابعت لي قول لي حصل كذا كذا كذا كذا، هسمعك جدا. ابعت لي كده وندردش في الموضوع نتكلم فيه، عشان لازم نوقفه عن حده. وبرضو قلت للناس من غير ما يعملوا سيرش ومن غير ما يبحثوا في اي تطبيق، يعني الراجل ما يعرفش أسعار الحاجات كام زي الست. يعني دلوقتي سألت سؤال للرجالة، سعر الطماطم كام وسعر البصل كام؟ مش هيعرف، لكن الست هتكون عارفة. لو عارف ابعتلي، لو مش عارف برضو ابعتلي 0152952006 ده رقم الواتساب لنجوم اف ام. ابعتلي دلوقتي، تعالوا ندردش في الموضوع دوت وارجع لكم تاني.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
5: على تردد 11900 راس.
8: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش عادة.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية ويوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة.
2: وزير الخارجية يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني ضرورة التزام إسرائيل بوقف كل الاعتداءات العسكرية على لبنان.
1: وزير الخارجية ونظيره اليوناني يؤكدان أن الحوار والطرق الدبلوماسية سبيل استقرار المنطقة.
2: وزيرة الإسكان تستقبل القائمة بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون.
1: رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يشهد مراسم وضع حجر أساس مشروع صيني بمنطقة القنطرة غرب الصناعية.
2: اكتمال الصبة الخرسانية للمستوى الرابع لوعاء الاحتواء الداخلي بمبنى المفاعل بالوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة.
1: وزير التموين يبحث مع شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات ملفات العمل المشترك.
2: وزير الصحة يبحث التوسع في جراحة استبدال المفاصل باستخدام تقنية الروبوت.
1: وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة الانتقال بالبحث العلمي من النشر الأكاديمي إلى التطبيق والإنتاج.
2: القائم بعمل وزير الثقافة يشارك في اللقاء الفكري للدورة الثالثة لمبادرة الأوف شبابنا.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nugum.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

طيب لسه مكملين معاكم على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. هل أنت كزوج شايف أن مراتك بتشتري حاجات أونلاين ملهاش لازمة؟ اعترف، أرجوك قول الحقيقة، اوعى تكذب. هل شايف أن زوجتك العزيزة بتشتري حاجات ملهاش لازمة؟ يعني مثلا تقول لك حبيبي أنا هجيب معيار التوابل، بيكون في كذا معيار كده اللي هو الكبير قوي والصغير، والصغير اللي هو ربع معلقة ونص معلقة ومعلقة كاملة ومعلقة كبيرة ومعلقة أكبر لغاية الإيه بتاع طب يا حبيبتي احنا طول عمرنا بناكل من غير البتاع اللي انت هتجيبيه دي، من غير اللوكشة اللي انت هتجيبيها دي بتاعت المقادير، طول عمرنا بتعملي البامية مظبوطة وبتعملي الملوخية تحفة وتاخدي أحسن سيدة في العالم تعملي فراخ مشوية أو محشية، وبتطلعي الرز عشارة، عايزة تشتريها ليه؟ بتنقصي في فلوسي ليه؟ ما انتي أكلك كويس مش كويس، ده عالمي. فأرجوكي لو سمحتي لو ملهاش لازمة ما تجيبيهاش، لو ملهاش لازمة ما تجيبيهاش. أقولك تعالي أفاضل ما بينها وبيني، نشوف مين ليه لازمة أكتر في البيت، أنا ولا البتاع بتاعت المقادير بتاعت التوابل دي. لو هي أدى مني والله خديها بس سيبيني أنا أمشي. يعني سيبيني اطلقي صراحي، يعني اعتبريني من عابر سبيل وسيبيني أمشي بقى. أنا كنت معدي هوب اتجوزنا فقعدت عن في البيت، سيبيني بقى أمشي أنا ماشي هوب، هبقى جيلكوا والله يعني احنا اهل. هاجي اسال عليكوا واطمن على الاولاد بس سيبيني. هعمل ايه؟ هبقى هوملس، همشي في الشارع، هتفقد احوال الطبيعه. كل ده من الحاجات اللي انت بتشتريها والله. طيب من ضمن الحاجات، من ضمن الحاجات اللي بتشترى، تعال نخرج بره المطبخ. عندنا مفارش كتير قوي اللي هي بتترمي كده على الكنبة عشان يعني قال ايه يعني هتديها شكل حلو. عندنا منها قد ايه؟ مئات يا عزيزي. الاقيها طالبة ايه؟ 6 قطع تانيين، نص دستة، نص دستة. ليه حبيبتي بتجهزي؟ ما احنا بقالنا 20 سنة متجوزين، بتعملي ايه؟ ما هم موجودين، هنجيب تاني. طيب البتاع اللي بتحط فيها المكسرات دي اللي هي بتلف، عندنا منها 2، بتجيبي تاني ليه؟ احنا عمرنا ما جبنا مكسرات، بتجيبيها ليه؟ بتحطيها فاضية، هي بتبقى فاضية. وبعدين بتبتدي تحطي فيها بقى الحاجات بتاعت الايه الخياطة وبتاع وشوية زراير، على ولاعة بايظة، على حجر اصلا مش شغال، ما هو ده اللي بيتحط فيها. امال ايه اللي بيتحط؟ الشوكليتس وبتاع ما بنجلناش حد، والمصحف ما في حد بيجي، ارحميني بقى شويه. طيب عزيزي ابعت لي على 0152952006، قول لي مراتك اشترت ايه اخر حاجه اونلاين كده، حاجه مستفزه، ابعت لي دلوقتي. احنا في احنا في احنا في محنه.

اوبا وهو ده الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزة.

أعزائي المستمعين، لسه مكمل معاك خالد جوايد على نجوم في أم ونجوم في أم تي في. في سؤال كنت سألته للرجال فقط، قلت له قل لي كده سعر الطماطم كام أو سعر البصل كام. لقيت واحد بيقول لي سعر البصل 15 جنيه والطماطم 10 جنيه. ازيك عامل ايه الاخبار؟ انت كويس؟ يا رب تبقى كويس. الاسعار دي مش حقيقيه. طيب صباح الخير يا خالد، انا عامل حركه صايعه، انا عامل اكاونت واحد باسمي وفتحه من تليفوني وتليفون مراتي، فلما تيجي تعمل اوردر او تزود حاجه في الكارت اشوفها والحق الكارثه قبل ما تحصل. الله يا ابني عليك. هديك أذكى رجل في العالم النهاردة من البرنامج هنا، من كفاية كده نجوم في أم، رقم آخره 561، ده أذكى رجل في العالم النهاردة اليوم ده. قولي والنبي عملتها إزاي؟ عملت إيه؟ عملها إزاي؟ هكلمك، أنا معايا رقمك هكلمك، ماليش دعوة. على فكرة أنت ظالم ستات كتير والله العظيم، أبدا ما أقدرش. هو أنا أقدر؟ هو في حد يقدر يظلم الست؟ من هي ست؟ سؤال الحلقة، من هي الست؟ ست هي أمي، هي أختي، هي زوجتي، هي زوجتي حبيبتي، فما أقدرش أظلم الست بشكل عام، ما أقدر، عمري ما أقدرش. ستات كتير هي نفس الرسالة من نفس، على فكرة انت ظالم ستات كتير، مش كلنا كده. عندك مثلا جوزي انا اللي بخاف من مصاريفه. لا في حالات استثنائية يا فندم، في رجالة يعني مغرمة بالشراء، انا عارف ده، يعني مزنوقين وداخلين على ولادة ومضغوطة جدا، لقيت فجأة اوردر جاي كان طالب بلاي ستيشن 5 تقريبا، دي فلوسه فلوس الولادة. انت راجل غريب، انت ازاي تعمل كده؟

هل بديت البلاي ستيشن على ابنك اللي لسه ما شفتوش واللي نفسك وهتموت وتشوفه؟ لا جوزك اللي مرعب. لا ده انت لازم انت بقى اللي تعملي اكونت تاني تشوفي هو بيطلب ايه زي الراجل الاولاني. مساء الورد يا جواد، الست بطبيعتها بتحب كل حاجه واسهل حاجه مهما اتكلفت خراب بخراب. بقى احمد هولندي بمسي على ست الكل بسمله وبهدله اغنيه عمرو دياب بابا. ماشي يا عم، ماشي يا عم، ده بيبعت لنا من بره. مساء الفل يا جواد، سعر الطماطم النهارده الاتنين كيلو ب 25 يعني ب 12 جنيه ونص، ولسه شاري 5 كيلو بصل ب 25 يعني الكيلو ب 5 جنيه. هل الكلام ده صحيح يا جماعه؟ هل الكلام ده صحيح؟ انا حاسس ان انا بيضحك عليا قوي، انا حاسس ان انا اللي عايش في حته تانية. مين بيضحك عليا؟ بتاع الخضار ولا الفرارجي ولا الجزار ولا طيب مراتي بتكلمني وانا في الحلقه. طب ايه رايكم؟ طب والله انا شاهدكم اهو، والله لا شاهدكم. هي عارفه ان انا اسف هقفل، هي عارفه ان انا كل يوم اتنين من تلاتة لخمسة بقول لها يا حبيبتي اوعي تكلميني في الوقت ده، بس الساعتين دول في الاسبوع بس ما تكلمينيش. بص عملت ايه؟ انت فاهم فاهم الدماغ عامله ازاي؟ فاهم احنا في ايه؟ فاهم انا عايش في ايه؟ والله العظيم تعبان جدا. من ثلاثة لخمسة بس ما تكلمينيش في الوقت ده، بس يوم اتنين، يوم واحد من ثلاثة لخمسة. لو عايز، لو الدنيا بتخرب يا حبيبتي كلميني. عارف لو الدنيا بتخرب كانت كلمتني مرتين ثلاثة، بس ما فيش حاجة يعني، ابعتيلي على الواتس يعني، فاهم؟ الدنيا ما بتخرب. اهي اتصل التاني، الدنيا ما بتخربش. هتفتكر حاجة بقى، وانت جاي هات يا خالد مش عارف ايه، اي حاجه، اي حاجه، والله يا عزيزي اي حاجه. والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس. طيب انا هسكت، انا هسكت. طيب نطلع فاصل رفيع ونرجع تاني، لسه بنتكلم. سؤال الحلقه الا وهو ايه اخر اوردر مراتك عملته اونلاين؟ ابعت لي كده على 01 52 952 1006.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: الانسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في، تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

طيب في واحد بيقول لي معاك آسر والله طلبت حلاوة المولد ومراتي اتصلت عليا قالت عايزة حلاوة المولد، قلت لها طيب رجعت رنت عليا رحت مكنسل لقيتها طلبتها أونلاين رغم إني قايل لها في اجتماع وقول حلا وزايد ونغم ولادي هيفرحوا. ازيك يا حلا وازيك يا زياد وازيك يا نغم، يا رب تكونوا فرحانين. رقم برنامج خالد جواد ليه يا فندم؟ في ايه مباحث ولا في ايه؟ في ايه؟ مساء الخير، معاك توفيق مجدي. اخر اوردر مراتي طلبته كان برفانات ليها ب 4000 جنيه، قول لي بالله عليك اعمل معاها ايه علشان انا من كتر ما اتضايقت سبت البيت واخدت العربيه وقعدت تحت الكوبري بسمعك. يا نهار اسود، لا بقول لك ايه، استنى. ارجع يا اخي توفيق، ارجع توفي بقى خلاص. لحظه، دي جايبهم اصلها، جايبهم ليه يا توفيق؟ مش جايبهم لك صح ولا جايبهم لحد؟ جايبهم لك يا اخي عشان تلاقي ريحتها حلوه على طول ولما تخرج معاك ولما تبقى قاعده في البيت. ارجع بقى توفيق بقى، ما تبقاش عبيط. يلا انت بقى، بقول لك عبيط يعني، انت اخويا يعني، احنا اخوات. ارجع بقى توفيق، ارجع بقى بطل اللي انت فيه ده. اخر اوردر عملته بس بابا اللي دفع، كنت جايبه تيشيرت برشلونه وانتر ميامي. دي بنت. دي بنت. ها سليم بتسلم عليك وقاعده جنبي، يقول لها بابا حسين بيحبك قوي. حسين نصار. ايه ده، حسين نصار؟ سليم بنتي، بنت اخويا. ازيك يا سليم؟ يا رب تكوني بخير. يا لهوي، سمعانا ولا مش سمعانا ولا ايه؟ حسين نصار اخويا حبيبي. ده في ناس، ده الناس. واحد بيقول لي سؤال واحد بس سخيف يا جواد، المدام طلبت منك اوردر خضار ولا لحوم؟ ما طلبتش حاجه، هي كانت بتطمن عليا بس. تخيل هتطمن عليا وانا في الاستوديو. طب ما انا في الاستوديو، ما انت سامعاني اصلا. خير الحمد لله. طيب بشكر كل الناس اللي سمعتنا النهارده، حلقه لذيذه جدا جدا جدا. الناس فيها كميه غضب كبير جدا بسبب الاوردرات الاونلاين، مش هنقدر نوقفها بس ممكن ايه نقلص منها شوي او نقلل منها شوي. فتعامل وتعايش وخليك حلو وفريش وجميل. حلقه جديده من كفايه كده على نجوم في ام ونجوم في ام تي في يوم الاثنين الجاي الساعه 3 للساعه 5. شكرا جدا ليكم، باي باي.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: الخامسة مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: الرئيس السيسي يوجه بتشكيل لجنة لتفقد المشاريع العقارية في المحافظات كافة.
3: الرئيس السيسي يؤكد أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية ويوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة.
2: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للتمويلات التنموية للمشروعات المختلفة.
3: رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات لتطوير أداء البورصة المصرية.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعقد اجتماعا لبحث إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام.
3: وزير المالية يستعرض مبادرات لتحفيز تحويل قطاع الصناعة للعمل بالطاقة الشمسية.
2: وزيرة الإسكان تستقبل القائمة بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون.
3: وزير التموين يبحث مع شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات ملفات العمل المشتركة.
2: تشيع جثمان سفير فلسطين لدى مصر من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.
3: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود منظومة الرصد ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ في 5 محافظات.
2: هيئة الأرصاد تحذر من أن غدا وبعد غد هما الأعلى ارتفاعا في درجات الحرارة، باقية من تتراوح من 4 إلى 5 درجات عن المعدلات الطبيعية.
3: انتهى موجز الأخبار، على رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي بمعادكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل مستمعي نجوم اف ام. كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يارا جندي ومروان ادري معاكوا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا يارا؟
2: ازيك مروان؟
1: عامله ايه؟
2: اخبارك النهارده؟ منورنا كالعاده.
1: الله يخليك.
2: مساء الفل على كل مستمعينا. حلقه جديده كلام في الزحمه اليوم الاثنين النهارده 10 اغسطس. يا رب تكونوا كويسين وبخير وان شاء الله كده طريقكم يبقى لطيف ونقدر كمان نسليكوا في الساعتين اللي جايين. تعالوا نبتدي سريعا بدرجات الحراره. درجه الحراره زي امبارح 36، النهارده بالليل 23، هوا 7 كيلو في الساعه والرطوبه 26%، وبكره هتبقى اعلى درجتين فنخلي بالنا. في كانوا لسه بيقولوا ان في موجه حر هي بتبتدي تقريبا بتبتدي النهارده وبكره يعني بكره درجه الحراره 38، وده هنا في اكتوبر في الضله. ده معناه يا كسر الأربعين مستريح يعني كل حتة تانية. وهنا
1: طيب
2: يعني
1: خدي بالك بقى بعربية التين ما تقفيش في حتة فيها شمس.
2: لا هجيب معايا الشمسية هنزل بالشمسية
1: بس
2: بتاعتي.
1: خدي بالك عشان بلدية بقى لو حد جالك تعرف تجري على طول.
2: لا لا هظبط الدنيا تقلقش عليا. بس كده مجهز ايه للحلقة النهاردة؟
1: النهاردة هنعمل عصير تين شوكي. لسه كان في حد من اصحابي شرب عصير تين شوكي بيقول لي عالمي عالمي.
2: مش في التين خالص بس يعني
1: الشوكي مالكيش فيه؟
2: لا.
1: ده عظيم. هو حلو جدا بس هو كتره طبعا بيوجع البطن يعني. انا بحبه جدا بس
2: نو ثانك.
1: ولا البرشومي؟
2: لا ماليش في التين عامه يعني.
1: اصلا انت ايه الفواكه بعيدا عن الحاجات بتاعت الحساسيه؟
2: وموز
1: خوخ. اللي ليه الاداء فيه تسول؟
2: لا اصلا مش باكل فاكهه كتير. موز
3: خوخ
2: برقوق مشمش
1: مشمش
2: بس يعني ساعات التفاح.
1: طب بص يا مشمش احنا نقول ارقامنا 3 8 3 5 0 22 0 15. اعلي صوت اكتر من كده الناس تقول ايه. 0 15 5 9 5 5 1006 ده الواتساب.
2: ايوه ابعتوا لنا بقى لو عندكم ابديتس مروريه والدنيا في حته معينه زحمه. ايه رايك نبتدي على طول باحمد سعد النهارده محيروني اغنيه جديده ونرجع على طول بعديها نسلم عليكم نيو سونج نيو ميوزك.
1: اوكي ثانك يو.
2: نسمعها ونرجع على طول.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: استنوا فريق حلم ممثل مصر والحائز على بطولة الجنوان كاب العالمية لكرة القدم. هنسمع حكايتهم الملهمة ورحلة كفاحهم اللي وصلتهم للفوز بالبطولة في حلقة خاصة من في الاستاد مع محمد عبد الوهاب أوبا يوم الاثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في. نجوم أفقام على كيفك.
2: نجوم أفقام على التلفزيون على تردد 11900.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم أفقام على tiktok.com/@نجوم أفقام.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: انا اشك ان انت تنتيها بس يعني هي اتقالت لك بس تمام.
2: والله
1: هي اتقالت لك
2: والله يا ابدا.
1: طيب نسلم على الناس. عبد الهادي من الرياض مساء الفل، منورين يارا ومروان، معكم احمد الرفاعي. الجو ده عاوز الشجر والزرع والطبيعه تحت الشجر والظل وكوبايتين شاي بالنعناع ودوره مشوي وقبلها بط ووز ومحشي وممبار واكله تقيله. احنا كده هنرجع يعني ده الرقم الاخر 554. مساء الفل يارا ومروان، لاول مره هنطالب بيارة بس يلا نمشي مروان نشوف الدنيا كلها هتكون عاملة ازاي من غيره. أعتقد ان يارة هتتألق بس محتاجة فرصة وهتكون
2: on fire مساحة بس
1: لأنها محضرة نفسها للحلقة ومروان تقريبا لسه صاحي من النوم. ده أحمد صالح، مش عارف ساعات في أرقام بيتعمل لها بلوك يا أحمد لوحدها
2: تلقائي
1: من نفسها.
2: لا يعني.
1: حمادة المصري مساء الفل، الرقم الآخر 785 مساء الفل بيسلم علينا. ده عبد الغني. نجوان، يا نجوان مساء الجمال عليكي. بتقول مساء مساء مروان ويارا، ايوه عصير التين ده عالمي بس نجيب التين من عربيه يارا بقى. عايزين ننفعها والله يا نجوان بس مش يعني
2: هبقول لكم اللوكيشن الجاي.
1: شفتي يا نجوان بتتريق علينا وانت ازاي؟ شفتي ازيكم يا كتاكيت عاملين ايه؟ وحشتوني قوي، وسلم لي على يارا يا مروان وقول لها هاجر بتقول لك شكلك قمر قوي وشعرك حلو قوي. يارا بتكذب، هاجر بتكذب، هي بتقول كده مجامله يعني.
2: تسلميلي يا روح قلبي.
1: نبيل حماد مساء الفل، الدنيا زحمه في كل حته بس انتوا احسن ناس تسلينا وتسلي وقتنا في الزحمه عشان دمكم خفيف على طبيعتكم وناس بسيطه. ده مايكل عاد، ربنا يخليك يا مايكل، ده من ذوقك. في الرقم الاخر 126 هو بعد صورة بس لسه ايه مش عايز تفتح. ده درجة الحرارة 41 بيقول ده حالا على الدائري 41.
2: ما هي بقى من مكان لمكان بتختلف.
1: مساء الفل على احلى مذيعين في المجرة يارا هانم ومرام بيك الساموراي تحياتي ليكو.
2: ساموراي.
1: عايز اسمع حاجة للكاب وحميد الشعري، ده موحة، ده احمد جابر. ماشي يا ابو حميد،
2: هشوف لك حاجة.
1: المدير واحد بس، مرو ربنا يخليك. دي اعتقد ده مين ده؟ ابراهيم، يا ده ابراهيم مساء الفل، ده رقم الاخر 816 حبيبي يا ابو خليل.
2: بيكبر بخاطرك.
1: انا بخاف جدا من التين الشوكي ده من ساعه ما كنت صغير، والشوك شوكه دخلت في زوري وما طلعتش وعملت لي تروما. ده خالد جمال. هو ده مشكلته انه لازم يبقى يعني متظبط متنظف كويس لانه ايه مش مضمون. اجمد اتنين بحب اسمعهم يارا ومروان، انا محمود حندي مساء الفل عليك يا حوده. ازيكم عاملين ايه؟ مفيش. دي مرموره عايز تسمع حاجه لعمرو دياب او عمرو مصطفى. لا اللي انت بتسالي عليه ده مرموره، لا لسه مش حاصله.
2: عندنا حاجة لعمرو مصطفى كمان شوية.
1: ازيكم ممكن تقولوا الهبة مراتي اني بحبها قوي، بنحبكم من المعادي بلد المديرة. ده محمد سمير.
2: يا محمد مساء الفل.
1: ليه يا محمد كده؟ ده احنا مش عايزين نقول انت بتبعت
2: جميلة.
1: انت كل يوم تبعت لنا اسم واحدة تقول لنا دي مراتي وصبحوا عليها ومسوا عليها عشان تبقى المعادي بلد المديرة، هتوحشنا. في مين تاني؟ بعتلك والله، قلت يا مايكل بعتلك من شوية، بيقول بعزك جدا الصراحة وفي كلمة تشجيع كده مني ليك لاني بحب اتابعك وبتابع برنامجك قوي. ربنا يخليك يا مايكل، ده من ذوقك.
2: هو ما عندوش برنامج، هو برنامجي وهو معايا ضيف.
1: مساء الفل بحبكم، فعلا محتاجين ننفع يارا بحاجة. استنى في حد هينفعك اهو. ننفع يارا بحاجة، اعملي الفكره يا يارا واتكلي على الله. ده محمد منصور. والله يا محمد، هي كمان يارا لو انت عايز تنفعها، يارا كمان عندها مشروع تغسل سجاجيد، لو عندك مشات او سجاجيد هي بتغسلهم تطلعهم فله.
2: ممكن اعمل مشروع غسيل السجاجيد ده بس عشان اعمل فيديوهات بتاع تنظيف السجاجيد الجميله
1: بتغسلنا
2: دي.
1: كلنا من جوه.
2: عادي اقعد ربع ساعه اتفرج على فيديو.
1: مساء الجمال عليكم، ده سعداوي صادق. مساء الجمال عليكم، اعتقد البرنامج مش هيبقى كويس خالص بدون اي منكم، وانتوا الاثنين ممكن الواحد يشوفهم بعد يوم العمل الشاق. والله بجد بتوحشونا يا ابو حمزه. ربنا يخليك يا سعداوي، تسلم، ده من ذوقك. بس دي المسجز. النهارده يوم مش عادي. استنى حد بعت مسج. ده المسج اللي بتيجي كل يوم اللي هي الكبيره قوي دي. ده من استنى هنعرف منين. بيسلم على ابن اخوه يونس السيد صالح، بيقول مبروك علينا يونس في العيله. ده مولود جديد ما شاء الله. مبروك. الف الف مبروك، يتربى في عزكم. وبالترتيب بيقول مجدي، احمد، يامن، مليكة، نور، ال شومان. وكلام في الزحمه صديق النجوم على قديمه. وبيقول بس مسي كمان على الاداره مجدي شومان، بيمسي عليك مساء الفل عليك وسلم لنا عليه. وجيل الثمانينات الرهيب. لا جيل الثمانينات ده هتلاقيه يارا ثمانينات، انا سبعينات. الابيض تحفه عليك يا يارا. الكذب حرام يا جماعه، دي زينه. الكذب حرام.
2: انت مفيش حاجه عاجباك؟
1: مها من الرياض، مساء الفل عليكي، بتسلم عليا.
2: مساء الفل عليك يا مها. استاذ عاطف ما ظهرش
1: لسه، ما ظهرش. استاذ عاطف لو حد يعرف يتواصل معاه، اللي هو كان بيدينا مع بيبعتنا كل يوم معلومه في ساندوتش. ساندوتش
2: سويشه.
1: سويشه
2: النبي لو حد فعلا يعرف اي حاجه عن استاذ عاطف طمنونا عليه، لانه فعلا بقاله كتير قوي مش بيبعت.

0: مرمورة بتقول المسج دي هدية مني ليكم يا أجمل مذيعين، دايما في تألق ونجاح، وسلم لي على يارا وشكر مقدم على أغنية عمرو مصطفى. ماشي. مساء الورد عليكم مروان ويارا. محمد مصطفى من بني سويف، عايز أهدي زوجتي دكتور ريهام أجمل أغنية رومانسية. حط لنا حاجة رومانسية بقى.
1: حاضر. عندي رامي جمال النظرة الأولى جاية يعني. مفيش
0: حمد المصري
1: أكتر من كده.
0: بيقول مروان النمسا دي تبع ده طبيعه النهارده على كلام امبارح، بيقول ان النمسا دي تبع منيا القمح ولا الفجاله؟ بلاش تعمل لي بلوك وحياه غلاوه مديرتك عندك. مهم مديرتي اللي انت بتتكلم عليه اللي هي يارا، هي مش مديره وملهاش غلاوه عندي فعادي. مها بتقولك فين الدراسات يا يارا، بقالنا كتير ما قلناش دراسات وحشتنا ابحاثك ودراساتك.
1: هشوف لكم كده
0: بتألفهم وهي قاعده
1: دراستين فريش كده.
0: محمد الجبالي بيمسي علينا وبيقول بقالك كده كتير ما سمعتش، وحشني جدا. ربنا يخليك يا محمد، اديك رجعت تسمعنا اهو، فايه تغيبش كتير. ليه مروان مش بتقرا رسايلي؟ ده الرقم اللي اخره 764. ده ليونيل. يا ليونيل مساء الفل والله، اديني قريت ال
1: عشان مروان ما بيشوفش شغله. على فيسبوك مفيش غير حماده المصري اللي بعت، يقول مساء الجمال
0: بجمالنا
1: المفضل. مساء الجمال والطاقة الإيجابية عليك وأجمل. أهو إيه أجمل
0: مروان
1: ويارا؟ ما هو بيقول لك أجمل مروان ويارا.
0: أنا بسألك سؤال تاني، ما سألتيش نفسك ليه ما حدش بيبعت لك غير حمادة المصري؟
1: لا
0: أعتقد رسالة واضحة وباينة.
1: أنا شايفة المسجز الحلوة،
0: المسجز كلها مشوا يارا.
1: طيب أنا هخلي مروان يجهز لنا كام دراسة كده، يبقى دي لازمة كده في البرنامج شوية.
0: ده على اساس ان انت مشغوله صح؟ مامت العروسه
1: لازم اطلع اعمل شويه مواعين بس مره. 015 595 5006 facebook.com/نجومه فام لكل اللي كانوا عايزين اغاني رومانسيه. عندي رامي جمال النظره الاولى
0: اغنيه عملنا اللي علينا والباقي على الله.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي برعايه سامسونج جالاكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معاك كوري؟ معاك عربيه. معاك كوري؟ معاك عربيه تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربيه تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك اوبشن، معاك اكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك اجدد، معاك اجمد، معاك منى، معاك احمد، معاك امجد، معاك اسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسيه، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربيه قويه، شقيه، رياضيه، عصريه، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربيه.
2: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
3: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
4: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايماً مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببيعلك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
6: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا مش جايين ننق
2: احنا جايين نحسد
1: بالساعة واليوم والاسبوع والشهر كم يربح رونالدو وميسي في العام. اوكي طبعا بعيدا عن لغة بقى ايه الكورة والارقام التهديفية والانجازات التاريخية اللي عملوها ها في منافساتهم وفي تاريخهم الكروي يعني بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي. بتظهر لغة تانية مش أقل إثارة وهي لغة الأرباح والعوائد المالية اللي بيحصل عليها كل واحد فيهم من النادي بتاعه. خلاص كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي بيتصدر قائمة أعلى اللاعبين أجرا في العالم بعدما بقى انتقاله للدوري السعودي نقطة تحول تاريخية في مسيرته المالية. على الجانب الثاني ليونيل ميسي بيحتل مكانة متقدمة بين أعلى لاعبي كرة القدم أجرا لكنه بيحصل على راتب أقل بكتير من رونالدو. حلو بص بقى ده التقرير 12 من شبكة Give Me Sport البريطانية عن أبرز النجوم اللي بيحصلوا على أعلى الرواتب الأسبوعية في الدوريات العالمية. في أرباح كريستيانو رونالدو وميسي خلال الموسم الواحد بتيجي بالشكل ده. عايز تقولها؟
2: طيب خلينا ناخدها واحدة واحدة عشان يبقى التأثير مضاعف على كل واحد فيهم. طيب راتب كريستيانو مع النصر السعودي بالساعة واليوم والأسبوع
1: والشهر
2: كل ساعة 20,000 جنيه استرليني كل يوم واحد ب 489,000 جنيه استرليني وأسبوعيا 3,421,000 جنيه استرليني كل شهر 14,825,000 جنيه استرليني وكل سنة 177,894,000 جنيه استرليني.
1: أوكي
2: أنا الأرقام دي عندي بس من غير صفار.
1: يعني كل سنة يعني almost 180 مليون. حلو
2: لا 187 تقريبا.
1: طيب ميسي بقى مع انتر ميامي بالساعة واليوم والشهر والأسبوع. أوكي كل ساعة
2: 201,000 جنيه استرليني. لا
1: لا لا لا, لا. دي 2.1 معرفش اكيد مش بياخد 2000 ممكن 2000 جنيه
2: كل ساعة.
1: يوم واحد 52,000 جنيه استرليني اسبوعيا 361,000 جنيه استرليني كل شهر 1,564,000 جنيه
2: استرليني ده
1: وكل سنة ده قلب كتير جدا وكل سنة 18,766,000 جنيه استرليني. استنى كده نشوف لا يعني ال 18 اللي هو بياخدها دي ده يعني 4 مليون
2: في السنة
1: في الشهر كريستيانو بياخد 14,800,000 فاهم اوكي لا ده فرق كبير قوي.
2: لا بس كريستيانو داخل
1: ده عشان صفقته بتاعت السعوديه كانت صفقه تاريخيه. انا فاكره
2: صفقه تاريخيه ولا وهو بيستثمر يعني هو بيستثمر كمان في حاجات كتير يعني لو اسهم في شركات وفي نوادي تانية يعني لو
1: واللي اعرفه كمان الفلوس اللي بيعملها من السوشيال ميديا عاليه جدا
2: ده حقيقي والتعاقدات اللي بتتم مع الشركات بقى شركه بتاعت مثلا ادوات حلاقه للرجال الملابس الرياضيه الشهيره اللي هو متعاقد معاها مش عارف ايه يعني ارقام
1: انت فاهم يعني ايه ان انت في الاسبوع انت في الاسبوع 3,421,000
2: ما انا بقولك انا معايا نفس الارقام بس من غير صفر
1: 3000 جنيه ربعمية
2: 300 جنيه 3000 جنيه 300 جنيه
1: يعني انت فاهم يعني انت ملم بال يعني الراجل ده لو قرر كل يوم يروح يأجز
2: ايوه انا لسه شايف خبر معرفش صحيح ولا لا بس يعني مجازا الماديات بينه وبين جورجينا بتفعلها مش عارف في السنة كام نظير ايه وفي الشهر كام نظير ايه وليها 3 اجازات في السنة مع اصدقائها لوحدهم.
1: لا بس الحاجات دي في الاغلب حقيقية
2: الارقام اللي محطوطة انا ما بتكلمش على الفكرة انا بتكلم بقى على الارقام اللي محطوطة جنب كل بند ليها 3 اجازات في السنة مع اصحابها البنات
1: في اي حتة تختارها
2: في اي حتة تختار طبعا الارقام كلها بست صفار يعني
1: ماشي ما الراجل بيخش له 3
2: ايوه ماشي ما انا بقول ايوه انا
1: عايز ايه
2: لا ولا
1: تفتكر لو هو
2: كده بيسدد ضرايبه ولا
1: يعني الراجل كل اسبوع 3,500,000 طبعا تعمل اللي هي عايزاه ده في الاسبوع
2: بس هي برضو ايه يعني
1: معلش ما حتى
2: حاجة تفرح هي حاجة تفرح مش انتي
1: لا لا لا
2: لا لا لا ايه
1: ما فرقش عن جورجينا حاجه.
2: هو فرق كيرلي صح.
1: انا بلوند وهي بلونت.
2: صحيح. بس هي مش في السنه المرتب بقى اول الشهر يعني يعني معاها فلوس بس.
1: بس يعني انا مش فاكره كانت الصفقه بكام بتاعت النصر السعودي، كانت كام؟
2: كانت رقم كبير قوي.
1: احنا قلناها على الهوا، كان رقم برضو غريب يعني. انا مستغربه بس ان ميسي مش بيعمل نفس الفلوس دي، مع ان ميسي برضو بيعمل اعلانات كتيره.
2: امريكا الارقام فيها مش عاليه بس
1: لا بس هو كل الارقام في كل حته مقارنه باللي رونالدو اخده
2: قليل
1: مش عاليه.
2: بس هو الخليج عموما ارقامه مختلفه عن امريكا، يعني كل اللعيبه اللي طلعت على الخليج من النجوم خدوا ارقام مختلفه تماما عن اللعيبه اللي سافروا امريكا.
1: تمام. انا أمريكا مش مقتنع بامريكا الصراحه في الكوره.
2: اولا الدوري اضعف يعني الى حد كبير. امريكا كمان بتعتمد على مميزات تانية بقى، اقامه مش عارف باسبور مش عارف ايه. الخليج بيلعبها فلوس صريحه. تعالى انت اللعيب النجم الفلاني الفلاني، تعالى وهنديك مش عارف كم مليون دولار وكم مليون مش عارف ايه، ونسبه من اسهم النادي وبيوت وتتتا. امريكا قصه مختلفه شويه.
1: مين طلعت امريكا؟ باكم برضو طلعت امريكا دي.
2: باكم هو صاحب النادي اللي بيلعب فيه ميسي.
1: بس في الاول كان لا
2: في امريكا موسم اعتقد
1: في نادي واشترى نادي.
2: زلاتان ابراهيموفيتش برضو لعب موسم او اتنين في امريكا. يعني بتبقى اللقطه بتاعت ايه اخر موسم ليه بقى فبياخد بقى مميزات لطيفه، بيلعب كره قليل، بيكسب فلوس كتير يعني، فاهمه؟
1: زي ما احنا بقى ان شاء الله عايزين نعمل معاك كده السنه دي عشان نخلص نخلص من الليله دي كلها.
2: أنا موافق
1: ماشي خلاص هتكلم.
2: خليك أنت بقى في الليلة.
1: أنا هتكلم.
2: ماشي.
1: طيب أخبارنا على نجوم اف ام دوت نت تقدر تشوفوها، وتقدر تبعتوا لنا على 015 5955 5006. هنطلع فاصل، هنرجع لكم بعد النشرة، خليكم معانا.
0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي، برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. اول حاجة اتأكد من انك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة خلي بالك دايما من مواصفات المنتج زي انه مغلف في غلفنا الامن. تالت حاجة اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو بي تي سي. اخر حاجة اتأكد من استلامة فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436487.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
3: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
4: على تردد 11900 راس.
3: تابعونا على x.com/نجوم FM.

0: دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: السادسة مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: رئيس السيسي يوجه بتشكيل لجنة لتفقد المشاريع العقارية في المحافظات كافة.
3: الرئيس السيسي يؤكد أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية ويوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة.
2: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتمويلات التنموية للمشروعات المختلفة.
3: رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات لتطوير أداء البورصة المصرية.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعقد اجتماعا لبحث إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام.
3: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعلن إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة العامة في مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم.
2: وزير الصناعة يشدد على أن الجودة والمواصفات القياسية شرط أساسي لتعزيز تنافسية المنتج المصري والاندماج بسلاسل القيمة والإنتاج عالميا.
3: رئيس اقتصادية قناة السويس يؤكد مواصلة دعم المستثمرين وتوفير الخدمات اللازمة لضمان سرعة التنفيذ.
2: وزير المالية يستعرض مبادرات لتحفيز تحويل القطاع الصناعي للعمل بالطاقة الشمسية.
3: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود منظومة الرصد ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ في 5 محافظات.
2: هيئة الأرصاد تحذر من أن غدا وبعد غد هما الأعلى ارتفاعا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات عن المعدلات الطبيعية.
3: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujum.fm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب مروان، احنا ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة ولسه مكملين معاكم. وعايز تشوف مسجز ولا
2: خلينا نسأل كم مسج كده سريعة وبعدين نقرأ الخبر. مينا مساء الفل بيسلم علينا وبعليكي طبعا مديرته كده. بيقول بصراحة حتى لو يارا وقفت على عربية تين هتكون بتشتري وأنا هشتري معاها وهنفعك، لأن بحب التين قوي بصراحة. ده مشروع الموسم يا مروان، وسميتها لك تين شوكي الساموراي. كما ده هو عمل صورة. احنا كنا بنتكلم ان يارا هي اللي بتقف بعربية تين شوكي مش انا. ده عمل لنا، ده عمل صورة بالاي اي. ماشي يا مينة، تمام. بس هي يعني ماشي. حمادة المصري بيقول يا مدير عايزين دراسات وصفات للشعر والبشرة.
1: حاضر.
2: ابعتي لحمادة وصفات للشعر والبشرة.
1: حاضر من عناية يا حمادة.
2: انا بحب نجوم اف ام قوي، اسمي ملك وعايز اطلب اغنية بحرية بتاعت شيرين لمامتي مروة. اهداء لمامتي مروة. ازيكم احلى كابل، عايز اقول لحبيبة وهي مسافرة النهاردة خلي بالك من نفسك وتوصلي بألف سلامة. ده بيبود محمد الخطيب. مساء الفل.
1: مساء الفل. طيب يعني. على سيرة رونالدو، بما اننا كنا لسه بنتكلم عليه، رونالدو دخل عالم التمثيل. ظهوره الاول في مسلسل عن سوق كرة القدم، فخطوة جديدة بعيدا عن المستطيل الاخضر. بيستعد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو انه يخوض تجربة التمثيل لاول مرة من خلال مسلسل درامي اسمه داي وانز. اوكي داي وانز، واللي بيتناول عالم وكلاء اللاعبين وسوق الانتقالات اللي بتتحرك فيه مليارات الدولارات. وعلى حسب صحيفة اسبانية، دور رونالدو مش هيقتصر على التمثيل بس، لكنه هيكون كمان منتج تنفيذي للعمل. ورغم الاعلان عن اسم المسلسل وبدء التصوير بالفعل في لندن، الا ان دور رونالدو في العمل لسه غامض والمصادر ما كشفتش عن طبيعة الشخصية اللي هيلعبها اسطورة كرة القدم. المسلسل هيشهد كمان ظهور نجم كرة القدم الفرنسي تياري اونري، وفي الوقت اللي التصوير بدأ فيه فعليا في العاصمة البريطانية في لندن لسه ما فيش تاريخ محدد لعرض المسلسل، وكمان مفيش منصة بس رسمية تم الإعلان عنها لغاية دلوقتي. بس قريب هنشوف رونالدو.
2: كلموني كانوا عايزين يصوروا هنا في المدينة وقلت لهم لا مش هينفع.
1: تعالى مروان العب دور الكرة او دور ايه بقى. بس والله خبر سريع اخبرنا على
2: الحكومة بأم دوتنت.
1: تقدروا تبعتولنا على 015-595-1006. طيب عمرو مصطفى بقى عشان طلبت ونسيت ان انا شغالها من بدري شوية، فنسمعها مع زياد زوزو ونرجع على طول بعد الاعلانات. خليكم معانا.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف.
2: تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايماً مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nugumfm.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب بما ان احنا كنا في اللينك اللي قبله كنا في وصلة نق ونبر على كريستيانو وميسي والارقام اللي بياخدوها. معنا خبر كمان عن ان برشلونة بيضع خطة تطوير شاملة لحمزة عبد الكريم قبل مواجهة النادي الاهلي. فيعني محترفين الحقيقة محترفين المصريين الحقيقة عاملين شغل عالي، وطبعا تحديدا صلاح يعني بعد انتقاله لطرابزون التركي. دايما في وجهة نظر مختلفة. سيادة السفير محمد محمود معانا على التليفون لانه دايما بيبقى عنده وجهة نظر في الحتة دي. سيادة السفير مساء الفل.
2: الفل، ازيك يا مروان؟
3: يا مساء الفل، ايه الاخبار؟
2: ازيك عامل ايه؟
3: الحمد لله كله زي الفل،
2: كله كويس.
1: كنا بندردش انا وانت يا سيادة السفير على موضوع طرابزون وليه صلاح اختار طرابزون والقصة اللي عندك وجهة نظر وانا شايفها منطقية وليها معنى مهم جدا.
2: تمام. طب يعني انت الوحيد اللي مقتنع بيها ولا ايه ولا حناكر؟
1: لا لا لا لا، هي يارا عموما انا مش عارفه مين محمد صلاح.
3: انا جايه في اي ساندوتش هناك الاكل حلو. انا ده تمام بالنسبه لي.
1: فهمت. احنا فين بقى حضرتك يا سيادة السفير؟
2: احنا كده وصلنا للبراك ومش هنرجع.
3: بالظبط كده.
2: مروان طبعا انت المره اللي فاتت لما كنا اتكلمنا على موضوع القوى الناعمه ده يعني احنا عندنا نموذج جديد بيجسد فكره القوى الناعمه. طبعا تركيا بالنسبة لها التعاقد مع صلاح تعاقد مهم جدا في توقيت دقيق جدا، لأن التحولات اللي بتحصل في المنطقة وطبعا كل الناس بتتأثر بيها بشكل أو بآخر. النموذج التركي الفترة اللي فاتت بقت فيه نماذج أخرى تقدر تقول يعني إيه بالبلدي كده أكلت الجو. فبقت فيه نماذج لدول عندها سي معين على الساحة الدولية ظهر بشكل مستمر، الاسم بيتردد في السوشيال ميديا، وده متهيألي تركيا هتبص له كأنه مش انتقاص من مكانتها بقدر ما هو منافسة. فهي بالنسبة لها أن محمد صلاح بشعبيته بتواجده في أوروبا لسنوات طويلة كلاعب مصري عربي مسلم أفريقي، كل ده نموذج مهم بالنسبة لها للريبراندنج بتاع تركيا. فتركيا الفترة اللي فاتت اللي انسحبت منها السياحة لصالح دول تانية في المنطقة. طبعا كان عندهم مشكلة اقتصادية كبيرة والليرة وبدأوا يقفوا على رجلهم تاني. وشط كبير جدا من السياحة اللي كانت بتروح لتركيا الحمد لله كانت من نصيب المقاصد السياحية عندنا. فهم بالنسبة لهم كان عناصر القوة الناعمة أو اللي هي تخلي الاسم متداول. عندهم الفن طبعا والمسلسلات التركي
1: والمطاعم ويعني والاكل والكلام ده
2: والاكل والحاجات دي كلها. فطبعا هيدخلوا عنصر جديد اللي هو عنصر الكوره. فالكوره طبعا والتوقيت بعد كاس العالم، حتى لو كان مثلا محمد صلاح ما كانش من الاسماء اللي عملت فرق كبير في كاس العالم، بس هو اجمالا ومنتخب مصر قدموا صورة طيبة جدا. صورة متميزة كمان. فالصورة المتميزة دي هم قرروا يستفيدوا منها، وبعد ما كان محمد صلاح مرشح ان هو يروح لدوريات تانية واضح ان حصلت اتصالات سواء بوكيله او بيه مباشرة تخليه يرجح كفة الفرق او الدوري التركي. لان هم عارفين ان صلاح ناس كتيرة قوي كانت بتشجع ليفربول عشان صلاح.
1: ده حقيقي.
2: ممكن
1: وصلاح من الاسماء اللي ما عليهاش خلاف كمان يا سيادة السفير. يعني دايما ميسي في قولان، كريستيانو تلاقي ناس مؤيده وناس غير مؤيده، لكن صلاح من الاسماء القليله قوي اللي نادرا ما تلاقي ناس مختلفه عليه.
2: وصلاح يعني كان في برضه في قضايا انسانيه كده لم ينخرط بشده، وكان في ناس فيها ملاحظات على دوره في القصه دي وان هو كان لازم يبقى ليه اسهام اكبر. وانا يعني شخصيا كنت اتمنى برضه زي بتاع كبير ان هو كان يبقى ليه، لان هو ليه شعبيه معينه كانت حضيف في هذا الاتجاه بشكل ايجابي. بس ما علينا، هو اختار وده ودي اختياراته. انما محمد صلاح اسم ليه شعبيه هيعمل

0: المغاربة وغيره كانوا بيستقطبوا شعوب وفعلا حققوا طفرة في عدد المتفرجين وان الاسم يبقى متداول والباكج كلها على بعضها بتصب في اتجاه حاجة واحدة اللي هي القوة الناعمة للدولة. القوة الناعمة مش ما بقتش دلوقتي لا بقت ليها تمن كبير جدا.
1: وخصوصا لما تتقدم بشكل سلس بشكل طبيعي من غير ما تبقى محطوطة يعني مش بجيب الحاجة وحطها قدام الفاترينة، بالعكس أنا بحطها بشكل
0: لا ليها غلاف وغلاف مهم كمان يعني انت دلوقتي انت ما يعني الناس كلها اتجهت ان محمد صلاح في تركيا ما يعني ما بحثتش كثيرا يعني على الاسباب اللي رجحت كفة الدوري التركي، بالعكس ناس كثيرة تعجبت قالت يعني كان عنده دوريات ليها شعبية اكبر ليها نسب مشاهدة اكبر.
1: طب ليه من وجهة نظرك ليه اختار صلاح الدوري التركي وليه مش بشكتاش او جلطة سراي اللي هم يعتبروا اكبر ناديين هناك يعني
2: أكتر
1: ترابزون معروف وكل حاجة بس مش في شهرة بشكتاش مش في شهرة جلطة سراي بعيدا عن العرض المادي اللي كان ملائم او غير ملائم يعني
0: برضو في حاجات احنا عمرنا ما هنوصل لها بس احنا لو فكرنا على الطريقة لو انا متهيألي لو صلاح كان كمل في تشيلسي ما كانش الناس هتحبه زي ليفربول. اوكي هو واضح ان صلاح بيدور كمان على جمهور يكون ليه طابع مميز وجمهور ليفربول عمل من صلاح أسطورة. خلي بالك هم عندهم عدد معين بيفضلوا لحد دلوقتي يغنوا الأغنية بتاع ستيفن جيرارد وهو اعتزل من سنين.
1: صحيح.
0: مان يونايتد الجمهور وأنا يعني أنا يعني محب المان يونايتد أكثر وأنا من ليفربول بكتير ومن زمان وما غيرتش يعني التوجه بتاعي إنما جمهور مان يونايتد يختلف عن ليفربول وجمهور مدينة ساحلية يختلف عن أي جمهور تاني وواضح أن الجمهور وطريقة الاستقبال يعني هو عارف هو اختار مين هو بالعكس هو يعني ممكن
1: درس الموضوع الموضوع ما جاش اعتباطا يعني
0: هو أنا فاضل لي سنتين ثلاثة في عمر الملاعب أستفيد منهم بشعبية وده كان متواجد في الاستقبال يعني التداول الاستقبال ووصفه ان هو استقبال اسطوري متهيألي يبقى كده صلاح كان عارف هو او الوكيل بتاعه هم متوجهين في اي اتجاه وصلتهم ايه يعني ممكن اللي قدموه بشكتاش ان هو ترحيب ورقم اوكي وكده انما ما كانش هيوصل لاستقبال يغنيه عن ده كله. هو صلاح واضح ان هو تعود على نمط معين يعني صلاح لو بعد عامل زي السمك لما يبعد عن المية خلاص هو تعود على نوع معين ان هو لو ما سمعش الجمهور بيقول مو صلاح حالته المزاجية كلاعب بتتأثر جامد جدا فإحنا كشعب مصري طبعا مستفيدين ان البراند بتاعنا احنا كمان بيعلى فده مهم جدا بالنسبة لنا يعني ان اسمه يتداول ومستر زي ما هما دايما بيقولوها الأتراك ومحمد صلاح ويبتدوا بقى يعني هما دخلوا اكيد بقى في تكت يا مصر بتعمليها ازاي هما كمان مع الدبلجة طبعا ايه الكلام ده
1: هيصب في مصلحتنا. ست سفير احنا بنشكرك جدا ليك دايما وجهة نظر مختلفة وبنبقى سعداء بمكالماتك ومداخلاتك معنا
0: انا كمان يا مروان
2: ربنا يخليك
0: وجهة نظر مختلفة بقدر ان هي ليها علاقة بالدبلوماسية
1: الرياضية
0: الدبلوماسية الرياضية بقت دلوقتي
1: مهمة
0: مجال مهتمين بيه في الخارج اكتر مننا واتمنى ان احنا نهتم بيه جامد لان هو مؤثر جدا جدا جدا
1: صحيح. ست سفير بنشكرك مرة تانية وسعداء بمداخلتك معنا ونلتقي قريبا ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: شكرا
0: باي باي باي باي باي باي
2: مكملين معاكم على طول 015-595-1006 يا رب تكون فهمت اي حاجة من المكالمة دي ومن المداخلة دي يعني يا رب تكون فهمت اي حاجة
1: انت عارفة هو بيتكلم على مين صح؟
2: اه
1: مش محمد صلاح زميلنا محمد صلاح لعيب الكورة
2: ونرجع

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مش اي عيار، ده العيار السويسري. اي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، احنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 او زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، انا مش ببالك، انا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شويه، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءه اقوى ثابته من اوله لاخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنه. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: الفنان محمد عدوية، يوم الأربعاء في أجمد 7 الساعة 7

0: الفنان محمد عدوية في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
2: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
0: تابعونا على youtube.com/

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب انا عندي خبر نختم بيه. اوكي بص بقى الراجل ده عمل ايه.
2: عمل ايه؟
1: راجل نسي مراته في محطة بنزين محطة بنزين واكتشف غيابها بعد 6 ساعات في واقعة طريفة أثارت الدهشة. تحولت رحلة زوجين هم من تركيا من ألمانيا لتركيا لموقف محدش كان يتوقعه بعد ما كمل الزوج طريقه في العربية من غير ما ياخد باله أن مراته ما رجعتش للعربية بعد ما وقفوا في محطة بنزين في كرواتيا عشان يجيب بنزين يعني العربية
2: بنزين.
1: الراجل اسمه حسني وعنده وعنده 68 سنة كان مسافر مع مراته حسنية خلال رحلتهم وخلال رحلتهم وقف العربية في محطة بنزين ولما كان مشغول بتموين العربية نزلت مراته اللي كانت نايمة في الكرسي الخلفي وراحت الحمام من غير ما هو ياخد باله انها نزلت من العربية اصلا. بعد ما حسنية خلصت رجعت للمكان عشان تلاقي العربية وجوزها الاثنين اختفوا ومشيوا من المحطة من غير ما هو يلاحظ انها ما رجعتش للعربية اصلا. فضلت في محطة البنزين وطلبت المساعدة من الموجودين هناك خصوصا انها ما كانش معاها الموبايل بتاعها لانه كانت سايباه جوه في العربية اللي جوزها مشي بيها. وقدرت في الاخر بمساعدة واحد من الموجودين في محطة البنزين انها تتواصل مع بنتها في ألمانيا بعد ما استخدمت موبايله وكانت فاكرة رقم بنتها. والابنة بدورها اتصلت بباباها بسرعة يعني وقالت له المفاجأة بابي انت نسيت ماما في محطة البنزين. استنى راح فين ماشي استنى عشان انا دوست على حاجة وضيعت الخبر من قدامي. بس يا سيدي
2: ده اللي انا عايش فيه بقى يا جماعة.
1: بس على فكرة بس هو يعني مفهوم ان هو ده حصل اللي هو ما نسيهاش هو شكله ما خدش باله يعني.
2: انت بتدافع عن ايه؟
1: لا مش بدافع عن حاجة مهم يعني.
2: انت تبقى رايح السوبر ماركت مع اختك وتنسيها وتمشي؟
1: لا ما هو الست كانت نايمة على الكنبة ورا فاهم فهو تلاقيه كان فاكرها لسه نايمة. المهم يعني في اللحظة دي هو فهم لأول مرة ان مراته مش موجودة معاه في العربية واتصدم طبعا من اللي حصل ورجع على طول على محطة البنزين في كرواتيا بعد حوالي 6 ساعات ماشي من البنزينة رجع للمكان مرة تانية وهناك قابل مراته من جديد وبعديها كملوا رحلتهم في العربية في اتجاه تركيا. دي اكيد طلعت عينه الطريق كله.
2: يعني
1: طب بص وراك طب بص لو انا موجود طب 6 ساعات عنده اطمن ان انا مش موجودة اي حاجة
2: كتير بس انه 6 ساعات يعني ممكن اول 10 دقايق ما اخدش بالي اول نص ساعة لكن 6 ساعات
1: هو شكله 3 ساعات مش واخد باله ان الست مش نايمة ورا ولا في صوت ولا بصحي.
2: بس خدي بالك ده من الحاجات يعني الطبيعية لكن انت لو اختفيتي نص ساعة ولا حد هياخد باله
1: كله أصلاً. هياخد باله برنامج هيقع يا ابني.
2: عموما البرنامج وقتنا انتهى.
1: طيب درجة الحرارة بقت 35 نزلت درجة واحدة بس من ساعة ما ابتدينا الحلقة ويا سيدي كده وقتنا انتهى ودقايق وهتكون معاكم جيهان عبد الله وحلقه جديده من اجمد 7
2: صحيح
1: وبكره ان شاء الله هجيب مروان ونرجع لكم ونكون موجودين معاكم نفس الميعاد وحلقه جديده من
2: تعملي كده
1: كلام في الزحمه
2: ان شاء الله نبقى معاكم بكره دقايق تبقى معاكم جيهان عبد الله وحلقه جديده من اجمد 7
1: ان شاء الله. باي باي.
3: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية القبطية المصرية القديمة وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436487.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: فرق كبير بين انك تبدأ الجامعة وبين انك تبدأ المستقبل. في الجامعة الاهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من اول لحظة، شهادة معتمدة من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر او فرنسا. الجامعة الاهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154.

0: حق التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يوجه بتشكيل لجنة لتفقد المشاريع العقارية في المحافظات كافة.
2: الرئيس السيسي يؤكد أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية ويوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة.
1: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للتمويلات التنموية للمشروعات المختلفة.
2: رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات لتطوير أداء البورصة المصرية.
1: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعقد اجتماعا لبحث إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام.
2: وزير المالية يستعرض مبادرات لتحفيز تحويل قطاع الصناعة للعمل بالطاقة الشمسية.
1: وزيرة الإسكان تستقبل القائمة بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون.
2: وزير التموين يبحث مع شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات ملفات العمل المشتركة.
1: تشييع جثمان سفير فلسطين لدى مصر من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود منظومة الرصد ومركز سيطرة الشبكات الوطنية للطوارئ في 5 محافظات.
1: هيئة الأرصاد تحذر من أن غدا وبعد غد هما الأعلى ارتفاعا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات عن المعدلات الطبيعية.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

سيتي. جي معاكم مع أجمد سبعة الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

شكلها كده لازم نلبس نظارة، يعني شكلها كده. مساء الخير كل الناس اللي انضموا من جديد، تحياتي اكيد اكيد اكيد في نفس الميعاد كل يوم، حلقة جديدة من اجمد سبعة الساعة 7 على نجوم افهم ونجوم افهم تي في، معاك وجيهان عبد الله لحد الساعة 8. فكروني يبقى في نظارة في الموضوع علشان ال كل الحياه بقت محتاجه نظاره. الحياه بقت محتاجه نظاره. طمنونا على اخباركم، ايه الاخبار، حابين تسمعوا مين النهارده؟ دايما بنسالكم السؤال اللطيف دوت علشان هو ده محور الحلقات. كل يوم بيكون في اختيار مختلف، كل يوم بيكون في نجم مختلف، فاختيار اليوم عامل معاكم ايه؟ ابعتوا لنا بقى مسج جميله ظريفه كده على الواتساب على 0155955106. اكتبوا لنا في المسج دي اختياركم المزيكا، اختياركم من أغنية معينة، واحنا بقى مبسوطين قوي لو عرفنا معلومة زيادة. اللي هي المعلومة الزيادة انه ليه حبيتوا الأغنية دي، اكتر حاجة عجبكوا فيها ايه، يا ترى كلامها، يا ترى الفكرة نفسها، اللحن، التوزيع، الفيديو كليب، النجم نفسه، الفنان نفسه اللي بيغني. يعني لما تضيفوا كده شوية دردشة لطيفة ظريفة دي اكيد بتكون مهمة بالنسبة لنا. وتنسوش تكتبوا اسمكم بقى وانتوا بتبعتوا على 0155955106. يلا بينا نبدأ بأول أغنية معانا النهاردة، وهي لسه محتفظة بنفس مركزها، وهي شفت كلام، أغنية لطيفة جدا ظريفة جدا لمروان بابلو وليجاسي.

بنكمل حلقتنا من اجمل سبعة ساعة سبعة لنجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اختيار لبهاء سلطان زكي مها فقرة ثلاثة الواحد مسار اجباري كما مطلوب مننا. وفي ايهاب راضي تحياتي بشكرك ببعت لك تحيات وليد كان معانا امبارح في فقرة ثلاثة الواحد ولسه في انتظار مشاركاتكم باسم أغنية حابين ان انتوا تشجعوها علشان تستمر معنا. محمد تحياتي ليك بيمسي علينا وعلى الإذاعة. بنكمل وبنوصل لرقم 6 وحدي

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأي.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيد.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبدالله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

نكمل حلقتنا من أجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي من جديد لكل ضمنا من جديد, وبنحب نستقبل منكم مسج فيها اسم أغنية بتحبوها, ابعتوا باسم طبعا باسمكم المسج دي واسم الأغنية اللي انتوا حابينها, وابعتوا باختاروا معانا من دلوقتي باقي حوالي 5 دقايق على فقرة 3-1. ابعتوا قولوا لنا مين حابين نشارك فقرة 3-1 النهاردة على 015-595-1-0-0-6. جدع لتامر عاشور مكملة وبتنافس, ورقم 5 نسمعها ويا راجعين.

جدع في المركز الخامس، وبنكمل وبنوصل لرقم 4. واختياراتكم لحد دلوقتي لفقرة 3-1. عيد ميلادي لسه شوية يا رانيا والله، بس ميرسي على التهنئة اللطيفة. تحية، شكرا بجد، شكرا جدا جدا جدا. طبعا نجوم اف ام بحبها قوي، لو سمحتي تجيبي لي مش عارفة اسم الأغنية اللي انت بتقولي عليها. في فوت لتامر حسني بعيش، يعني بقالها كتير قوي. وفي بهاء سلطان من جديد، مطلوب مننا احمد حسين بيختار معانا اغنية الفنانة لطيفة الجديدة. واجمد برنامج كل عيلتي اجمد 7 الساعة 7، واتمنى ان رسالتي تقريها النهاردة. عايزة اقول لها صاحبتي، عايزة اقول لها كل سنة وانتي طيبة من اجمد برنامج. وبهديها اغنية يا ليل يا عين اوكي للشامي، كل سنة وصاحبتك طيبة بس كتبتيش اسمها. حابين اقول لها هابي بيرثدي، ولسه مش عارفين لحد دلوقتي هتختاروا مين لفقرة 3-1. فكروا واختاروا وبعتوا لنا سريعا.

كام مرة بتختاروا معنا بهاء سلطان في فقرة 3-1؟ كام مرة؟ كتير قوي على فكرة، كتير كتير بيشارك معنا بهاء سلطان، أكيد بنوجه له تحية. خلينا نسمع بهاء سلطان فقرة 3-1 النهاردة، هنعمل إيه طيب؟ وفكروا معنا في أغنيتين تانيين عايزين تسمعهم لبهاء، اختاروا معنا أسماء الأغنيات وشاركوا، ابعتوا على 015-595-1006.

مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب، من قلب سويسرا لحد

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: الخصينة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تي في.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: نجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

نكمل فقرة التلاتة لواحد لبهاء سلطان. مها انت عرفتي مننا سوا سوا، ناس كتير طلبوا مننا الاغنية دي. طيب حاضر، دي اللي هنسمعها مع بعض دلوقتي كلنا. ايه بقى الاغنية التالتة هتبقى ايه بقى لبهاء سلطان النهاردة؟ حابين تسمعوا مين في فقرة كو عبد الغني كمان طالب سوا سوا؟ وايه حلوة سوا سوا دي، حلوة يعني ولا ايه ظروفها؟ طلبة كتير قوي الاغنية دي، عجبكوا؟ طب ايه اللي يعني ايه اللي حلو فيها، ايه اللي عجبكوا في الاغنيه دي بالتحديد؟ ما انا دايما بحب اقول لكم كده، وبرضه احمد حسين اهو سوا سوا. ف لما تختاروا اغنيه حاولوا تقولوا لنا ايه الحلو، حابينها ليه، موضوعها، كلامها، لحنها، بفكركم بحاجه، فكره جديده، اختراع عظيم، اي حاجه. فعشان نحب نفهم منكم بس انتوا كل ايه اللي بيلفت نظركم في العمل الفني. طب الاغنيه الثالثه ايه بقى بعد ما عدينا مرحله سوا سوا؟ فاضل اغنيه ثالثه لبهاء سلطاني. اي حد بيسمعنا بيحب بهاء سلطاني بيعطينا اسم الاغنيه الثالثه اللي احنا مش عارفين لحد دلوقتي.

طيب سوا سوا. واللي مطلوب مننا دلوقتي التالتة صاحبي يا صاحبي، وواضح انه التيمة بتاعت كلمتين لما بيتكرروا بتعمل نجاح يعني، ولا عاملة حظ حلو مع بهاء سلطان. يا ترى في اغنية تالتة لبهاء سلطان اسمها برضو نفس الكلمتين كده متكررين زي سوا سوا وصاحبي يا صاحبي، في ولا مفيش؟ ها في ولا مفيش؟ ولو في ايه هي، انهي واحدة؟ فكروا كده، نركز شوية كده. ناس بتحب بهاء سلطان وعارفة في أغنية تاني تالتة فيها كلمتين متكررين كده زي سوا سوا صاحبي صاحبي، وناخد دي بقى نتفائل بقى كل ما نكرر الأغنية، يمكن يكون هو ده سر النجاح.

خلصت فقرة 3-1 بصاحبي يا صاحبي. بنسألكوا في أغنية تانية لبهاء سلطان، يا ترى اسمها متكرر كده متعاد تاني زي صاحبي يا صاحبي وسوا سوا ولا لأ؟ شاركوا بعتولنا 015 595 1006 ولا يا ولا لا، هتساعد رقم 3.

0: فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، أنا زيك بالظبط
1: على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة مروان بابلو ولاجاسي شفت كلام.
2: شفت كلام من غير كلام عليها. شفت قلت خلصت اللي ما فيش بعديها.
1: ستة كايروكي وحدي.
2: وحدي خايفة وحدي عارف ان انا هفضل بطول. وحدي خايفة.
1: خمسة تامر عاشور جدع.

0: لعبة الأيام.
1: وش علينا يا دنيا، رحنا استوينا يا دنيا، ما تحس بينا يا دنيا.
0: ثلاثة أحمد سعد، يا ولا يا ولا.
2: بيض في وشي يا ولا
3: يا ولا يا ولا،
2: أنا قلبي من حب اتملا
3: يا ولا يا ولا،
2: والدنيا جميلة.
0: اثنين عمرو دياب، غياب وفراق.

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: كنا بندردش معاكم بمناسبة فقرة 3-1 لبهاء سلطان. كنا بنسألكم لأن لفت نظري كده سريعا أنه أغاني الأغنية اسمها سوا سوا والبعدية اسمها صاحبي يا صاحبي، فهل يا ترى في أغنية تانية بقى لبهاء سلطان بيتكرر فيها الاسم كده تاني ولا لأ؟ وسألناكم السؤال ده لكن لحد دلوقتي محدش عنده إجابة. الإجابة بقى ممكن أقولها لكم، هي واضح إن هي تميمة حظ عند بهاء سلطان. فسوا سوا، صاحبي يا صاحبي، في سماح سماح، وفي مية مية كمان، يعني من الأغنيات اللي موجودة عند بهاء سلطان. يا رب الحلقة تكون عجبتكم النهاردة، ويا رب تتابعونا كل يوم في نفس الميعاد دايما الساعة 7 على الهواء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بشكركم جدا، كنت معاكم جيهان عبد الله، واسيبكم مع أغنية المركز الأول معانا النهاردة، وهي الفاكرني لتامر حسني، ودقايق هيكون موجود معاكم محمد عبد الوهاب هوبا، وحلقة جديدة من فلسطات تابعوه من الساعة 8 لحد الساعة 10. اشوفكم على خير.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثامنة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزارة التعليم العالي تعلن أن الحد الأدنى للقبول بالطب 94.6% والأسنان 93.28% والصيدلة 92.3% والهندسة 86.41% والاقتصاد 89.38%.
2: بدء تنسيق المرحلة الثانية الأربعاء لمدة 5 أيام وبحد أدنى 68% و 75% علمي و 64.6% أدبي.
1: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتمويلات التنموية للمشروعات المختلفة.
2: رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات لتطوير أداء البورصة المصرية.
1: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعلن إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة العامة في مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم.
2: جهاز تنظيم الاتصالات يلزم شركات المحمول الأربع بإعادة التعاقد على الخطوط القديمة.
1: وزير الصناعة يشدد على أن الجودة والمواصفات القياسية شرط أساسي لتعزيز تنافسية المنتج المصري والاندماج بسلاسل القيمة والإنتاج عالميا.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود منظومة الرصد ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ في 5 محافظات.
1: بلاك بيرن روفرز الإنجليزي يعلن ضم المصري سام مورسي رسميا في صفقة انتقال حرة.
2: الطقس غدا شديد الحرارة، نهارا حار ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 40 درجة، والمحسوسة تتجاوز 42 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جه معاكم مع فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل مستمعين ومشاهدين نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقة جديدة في الاستاد هكون فيها معاكو انا محمد عبد الوهاب هوبا, والحقيقة هتكون حلقة خاصة جدا. هنكون بنتكلم فيها عن انجاز او اعجاز حققه فريق هو في الحقيقة اسم على مسمى, فريق حلم. فريق كان حلمه ان هو يوصل وان هو يحقق انجاز كبير, وده بالفعل اللي اتحقق عن طريق فريق حلم اللي هيكون اعضائه والمسؤولين عنه ومجلس ادارته موجودين هنا في الاستاد في ضيافتنا عشان نتكلم عن انجاز كبير جدا حققه الفريق ده. الفريق ده قدر ان هو يحقق بطولة مهمة جدا اسمها جنوين كاب, كانت بتتلعب في هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية, حققوا من أيام قليلة. وراء الإنجاز اللي اتحقق ده كان في قصص كتير جدا جدا محتاجة ان هي تتحكي, ومحتاجة ان هي تتسمع, ومحتاجة ان احنا نفكر فيها لمستقبل في يعني شباب كتير جدا وأطفال كتير جدا حلمهم ان هم يحققوا إنجاز. طبعا يعني حاجة مشرفة جدا بالنسبة لي, والإنجاز اللي احنا هنتكلم عليه ده في قصص كتيرة جدا جدا لما تسمعوها هتعرفوا قد ايه الموضوع ده كان يعني موضوع فيه قدرات, يعني مش بس قدرات خاصة, لا قدرات كمان إعجازية بشكل كبير. هيكون معانا ومشرفنا على مدار حلقتنا النهاردة المسؤولين عن الفريق ده, وهيكون مشرفنا ومنورنا الأستاذة آمنة الساعي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المشروع ده, مشروع حلم, وهيكون مشرفنا ومنورنا كمان في الاستوديو. والحقيقة أنا يعني مستمتع جدا ومبسوط جدا إن هو هيكون مشرفنا النهاردة في النجوم اف ام وبرنامج في الاستاد المؤلف العالمي والموسيقار العالمي والموزع الموسيقي هشام خرمة, يعني استشاري طبعا يعني مجلس إدارة مشروع الحلم. وهيكون معنا كمان يعني اتنين من نجوم الفريق اللي كانوا جزء كبير جدا من الانجاز ده, هيكونوا مشرفين ومنورين النهاردة حلقتنا. هيكون معانا عبد الله عصام مؤسس اول فريق كرة قدم للاعبين ذوي الشلل الدماغي, وهيكون معانا نجم الفريق محمود تريكة عشان نتكلم معاهم عن مشوارهم في البطولة وازاي قدروا ان هم يحققوا الانجاز ده رغم صعوبات كتيرة جدا واجهتهم من بداية مشوارهم في البطولة ومن قبل كده بكتير من البدايات كمان ومن الطفولة. كمان هنتكلم مع الأستاذة أمينة الساعي والموسيقار العالمي هشام خرمة عن الموضوع بدأ ازاي والتطور التطوروا المشروع ده وإيه الأهداف بتاعتهم كمان في اللي جاي. كل ده هنتكلم في حلقتنا النهاردة الحلقة الخاصة جدا, استنونا على مدار الساعتين الجايين, وبعتونا على 015-595-1006 كل الأسئلة اللي عايزين توجهوها لنجوم الفريق والمسؤولين عن الفريق. دقائق قليلة جدا ونستضيف يعني النجوم اللي شرفونا واللي حققوا الإنجاز الكبير جدا في بطولة جنوين كاب 2026. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: انتم لسه معانا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية، والحقيقة يا جماعة بجد أنا متشرف ومستمتع ومبسوط برا الهوى وجوه الهوى وكل حاجة. بجد حلقة خاصة جدا عشان الإعجاز والإنجاز اللي اتحقق ده يستحق الكلام عنه كتير وكتير. وهنبتدي كلامنا النهاردة عن الإنجاز والفوز ببطولة جانيون كاب 2026 مع الأستاذة آمنة الساعي، رئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مشروع حلم. مشرفانا ونورانا.
2: بنورك، وبجد سعادة جدا يعني هو حاجة فخر لينا كلنا والمصر والحلم وكل الناس الصراحة.
1: وطبعا مشرفنا ومنورنا في الاستوديو المؤلف العالمي واستشاري مجلس إدارة مشروع حلم، عشان أنت مصر جدا إن احنا نتكلم على المشروع، نتكلم على الأبطال اللي يعني حققوا إنجاز كبير ورفعوا اسم مصر. مشرفنا ونورنا هشام خرم.
3: اهلا وسهلا محمد، بجد مبسوط اني موجود هنا، وانا الاوضه دي يعني بقالي 10 سنين بطلع فيها، اول مره اطلع بقى ايه في برنامج كوره، ليا الشرف ان انا اكون معاك.
1: ان شاء الله بقى مرات جايه كتير، يعني واضح ان انت ليك اصول كرويه يعني. ان شاء الله باذن الله.
3: شرفنا جدا ومبسوط، وفعلا هم زي ما انت قلت ابطال، والواحد مبسوط وفخور ان هو حتى لو ليه دور صغير قوي معاهم كمؤسسه حلم اللي هم بيعملوه، فعلا يستاهلوا كل النجاح اللي بيحصل دلوقتي منهم ومن الفرقة اللي كونوها. فمبسوط ان انا اكون معاكم النهارده.
1: طيب نبتدي بقى وليديز فيرست، ونبتدي بأمنة الساعي، ونتكلم بقى عن بداية الفكرة والمشروع من 15 سنة. ازاي جه في دماغك فكرة مشروع الحلم؟
2: الحقيقة يعني هو أنا كنت وأنا في الجامعة، أنا كنت يعني عملت حادثة كبيرة عربية، والحادثة دي كان ساعتها أنا فاكرة كانت دخلت في كوما يوم، وبعد كده فقدت الذاكرة زي فيلم 50 First Date كده، مكانتش بتسجل، وفقدت تقريبا سنة ونص كده الذاكرة مش موجودة. وعمري ما عملت حاجه بده، بس طول الوقت كنت دايما بحس يعني والدتي مثلا في ما كانتش دايما يعني لما اتكلمنا في ده بعد 10 سنين قالت لي ان هي فاكره انها ما كانتش عارفتني لما دخلت المستشفى، قالت لي انت كتر ما كنت شكلك مشوه جدا ونزيف داخلي وحاجات كده.
1: الحمد لله على سلامتك.
2: بالظبط. فانا بعد كده لما جالي اكسبيرينس ثانيه، كنت رحت في الجامعه ان دخلت متحف المكفوفين وانا بدرس في المانيا كده سمستر هناك، وبعدين لقيت اتخضيت من كتر ما انا مش فاهمه اي حاجه، ازاي انا كنتش عارف المكفوفين يعني في الحاله دي، وبعدين ان احنا كانوا بيعدوا شارع عادي بيستخدموا كمبيوتر بيستخدموا فيسبوك، حسيت ان انا جاهله جدا. وكان ساعتها رامز ماهر الكو فاوندر بتاع حلم، يعني كان ساعتها صاحبي في الجامعه، وكنا يعني من ايام مدرسه، وقررنا ان هو كمان كان عنده واحد صاحبه كفيف في الفصل، فبنتكلم طب يلا بينا نعمل حاجه. ومن هنا ابتدينا، ما كناش فاهمين ان في بقى لسه 20 مليون في مصر، ولا كان في ساعتها حد بيتكلم على موضوع الاعاقه ده خالص. دورنا لقينا مجموعه امهات، مؤسسات بتعمل مجهودات يعني
1: فرديه، يعني ما فيش حاجه جمعها كل بالزبط. المجهودات دي
2: بالظبط. بس وبعد كده بقى وصلنا لان احنا النهارده رقم واحد بجد في العالم. يعني احنا لما عملنا كسبنا مسابقات في هارفارد، احسن يعني مؤسسه تنمويه، فهمونا ان لازم نعمل ما تبقاش مؤسسه خيريه، تبقى حاجه تنمويه وتبقى فيها ان مش حدش بيهم ابدا. فكره ان احنا لازم نعمل خدمات، يعني احنا كل فلوسنا بتيجي من احنا بنعمل خدمات للشركات، وغيرنا فكر الناس في كل المجالات، واشتغلنا مع
1: فكر الرعاة نفسهم ان هم بيرعوا حاجه مؤسسه خيريه لذوي الإعاقة. لا، الموضوع اختلف بشكل كبير جدا على ايديكم
2: بالظبط. فدلوقتي بقيت يعني لو شفت حاجات حلم ودخلت على حلم ايجيبت هتشوف ازاي احنا غيرنا صوره الناس ازاي بتشوف الاعاقه،
1: مليون في
2: ان هو الاعاقه اكشلي يعني الناس كتير بتتضايق قوي تقول لك طب ذوي الهمم ولا ذوي الاعاقه. هي ذوي الاعاقه عشان لازم نعترف بالمشكله، انك عندك 20 مليون ممكن بدل ما يبقوا عبء على الدوله، هم اللي بيزودوا للدخل بتاع الدوله،
1: وبينموا الدوله وبيعملوا لها انجازات والكلام ده كله
2: زي ما احنا شايفين في كل المجالات، بس اديهم فرصة. يعني هو لازم تخلي، وده اللي احنا عملناه، خلينا المترو متاح، الأماكن الأثرية احنا شغالين مع المتحف الكبير، بنشتغل على أكبر معالم سياحية، على محط، على كل الجامعات، خلينا فيها مراكز لخدمة الشباب عشان يقدروا يخشوا الجامعات، ونفسنا نشتغل على التعليم الأساسي. احنا كحلم بقالنا 15 سنة في كل المجالات بنحاول نخلي الشركات تشوف إن أنت لو استثمرت أنت اللي هتكسب. بس الفكره بالزبط. كلها محدش،
1: هم بس مش مجرد رعايه وخلاص لمؤسسه بالزبط. خيريه، لا هو كمان هيعود عليه بالنفع في حاجات كتير قوي، سواء ماديه او معنويه كمان. معاكي يعني أمنة، يعني قصه صراحه يعني هي فيلم فعلا، هو بدايه القصه. هشام، كنت عايز اسالك على ايه اللي شفته مختلف في حلم خلاك تتحمس ان انت تكون موجود معاهم وتشارك معاهم وتسهم معاهم بالاسهامات الكبيره اللي انت

0: انا اللي حط الالوان بتاعتي، انا اللي حط الخيال، فطبعا الاحساس بيطلع بشكل عالي قوي. فانا من زمان نفسي اعمل حاجه ليها دعوه، يعني مش عايز نحرق الفكره، بس في فكره نفسي اعملها في الحفلات اللايف بالشكل ده،
1: خاصه بالموسيقى،
0: بالموسيقى
1: بلاش نحرق بقى عشانك لغايه لما الموضوع يكتمل.
0: فانا بالصدفه عدى قدامي ريل كده لحلم، وكانت امينه حتى في ايفنت كبير بتشرح حاجه، فالمهم ايه، بعت لها الواحد نتقابل ان عندي فكره، وحاسس ان طبعا عشان اعملها لازم اعملها مع مؤسسه
1: ليها توجه
0: ومختلفين، يعني انا حسيت كده ان هم مختلفين في الـ في الـ في الابروتش بتاعهم يعني. فطبعا لما رحت لهم وقابلت امينه ورامز والتيم كله، وفتحوا بقى المشاريع اللي هم بيعملوها، قلت لهم يا جماعه انتوا بتهزروا، انتوا ايه كل اللي انتوا بتعملوه ده، وليه مش بتتكلموا عن نفسكم؟ وده اللي عجبني اكتر، ان هم فعلا عارف الناس اللي هو حد يعمل حاجه صغيره ويقعد يتكلم عنها
1: بالظبط، يعمل
0: حاجه عن مين حاجه كبيره جدا جوه مصر وبره مصر، وفعلا حاجات فعلا تستاهل، وادي الحاجات اللي فعلا لازم الضوء يتسلط عليها. فمن ساعتها قلت لهم انتوا بتهزروا، ومنها معرفش انا حسيت ان اللي هو ايه بروجكت ورا التاني، فاهم، لقيت نفسي ممكن بساهم بجزء صغير لحد ما بقينا اسره كلنا. ويعني بجد الواحد يعني دايما امينه ورامز يكلموا مثلا لو عملت حاجه صغيره يقولوا شكرا، اقول لهم انتوا اللي شكرا، انتوا بتخلوا الواحد على الاقل ينام بالليل بيعمل حاجه صغيره،
1: حاسس ان هو بيعمل حاجه،
0: انتوا اللي عاملين الشغل الكتير ده. وفعلا انا مبسوط باللي حاصل في جينوين كاب واللي هم حققوه، لان انا شفتهم هم طالعين في الاول وهم لسه بيقولوا ايه ده، طب ما يلا نشارك، لا ايه ده، طب احنا هنروح نجرب، ليه احنا كسبنا الكاس. فانا شفت معاهم
1: يعني التطور كله،
0: وعايش معاهم القلق، وان هم فعلا هم حاسس ان ده الوقت اللي تعبهم فعلا جه، وان عجبني التغطيه الاعلاميه اللي بتحصل والاهتمام اللي حصل دلوقتي، لان هم فعلا كل الشغل اللي عملوه ده يستاهل الضوء. والولاد بجد يعني شطارة وملايكة وحاجة حاجة تفرح يعني.
1: تمام. طبعا يعني أمنا احنا هنا لما بنيجي نتكلم على الموضوع احنا مش بنتكلم على يعني فريق كورة حقق إنجاز، احنا بنتكلم على موضوع أكبر من كده بكتير، وعلى يعني تسليط للضوء للموضوع ده بشكل كبير جدا، ازاي نوري المجتمع ان الموضوع فعلا اختلف، ازاي نقدر نوصل للمجتمع كله للبلد كلها ان احنا محتاجين ضوء اكتر، محتاجين ادوار اكتر من المجتمع، ازاي نعمل الموضوع ده؟
2: اول حاجة ان احنا نفهم احنا بنتعامل مع ايه، يعني احنا يمكن اكتر حاجة اكتشفناها في المجال بتاعنا ده انه عشان خاطر تقدر تحل مشكلة لازم تفهم هي المشكلة جذورها ايه اصلا. فده اللي احنا بنحاول نوصله للناس، ان هي المشكلة انه مفيش حد وحش، يعني ناس كتير تقولك احنا مفيش ناس كتير بتعمل، هي مش بتعمل عشان محدش معرفها. وده اللي احنا حاولنا نعمله في خلال 15 سنة اللي فاتت، ان نخلي الاشخاص ذوي الاعاقة نفسهم يظهروا عشان يوروا هم ايه قدراتهم، فبالتالي نشيل المعوقات.
1: الموضوع ده كان صعب شويه وكان تحدي كبير
2: جدا. يعني انا فاكره في الاول خالص اول ما ابتدينا، انا اصلا لما جينا نسيب شغلنا انا ورامز اضطرينا نستقيل في نفس اليوم لما جينا كسبنا المسابقه. ساعتها كان مجموعه مصريين امريكان في هارفرد، دكاتره هارفرد كانوا عاملين، دكتوره منى موافي والشريف وهبي وكده، كانوا عاملين مؤسسه عشان يعملوا حاجه في 2011 2012. ففاكره كويس قوي لما كسبنا المسابقه كان شرطها لازم نبقى متفرغين لحلم. فاكره ان احنا ساعتها قعدنا يقولوا لنا يعني لو انتم مجانين هتسيبوا شغلكم عشان تخلوا الناس اللي عندها اعاقه تمشي في الشارع ده.
1: كنت مقتنعه بقرار 100%؟
2: طبعا. الصراحه يعني احنا ده احسن قرار خدته في حياتي، يعني لحد النهارده، لانه انا دلوقتي شايفه قد ايه احنا، اصل ناس تقول لك هو حلم فادت كام واحد. فاحنا مثلا ناس قلت وظفته 15000 واحد، بس في الحقيقه انت لما ساعدت في تغيير القانون المصري ورئيس الجمهوريه مشكور طلع في 2018 وقال دي سنة الأشخاص ذوي الإعاقة وتغير القانون مظبوط وبقى بيضمن حقوقهم في كل حاجة، وخلينا مراكز لخدمة الشباب مثلا، يعني بقى لازم كل جامعة يبقى فيها السنترز دي مع وزير التعليم العالي، اشتغلنا مع وزير الشباب مع وزارة التضامن طبعا من داي ون، كل الوزارات وحتى وزارة النقل عشان نخلي النقل، ما انت هو فكر فيه كبني آدم عشان يعيش حياته كاملة،
1: بيستخدم مواصلات، بيروح بيشتغل في مكان، كل حاجة، الحياة كاملة يعني.
2: فدورنا ان احنا نوعي كل واحد دوره ايه، يعني لما هشام دلوقتي بيقول دوري، يعني طبعا هو يعني همبل جدا انه يقول ان ده دور صغير، بس هو دور كبير جدا. ليه
1: طبعا؟
2: يعني ودوره النهارده ان الناس كلها تشوف ان هو، الناس كلها دايما تقول لك طب هو دلوقتي فنان موسيقار مشهور، طب دوره ايه؟ لا هو بينزل معاه

0: بنفسه لما بيبقى في حد مهم او حد كبير وهو شايف انه هيفيد حلم بينزل يعمل ده. او زي النهارده فكره التوعيه ان نبتدي نوعي دور الاعلام يا ادي، ده مثال بالزبط. بسيط جدا زي حضرتك ان ازاي الحلقه دي بتوري احنا مش جايين في برنامج للاشخاص ذوي الاعاقه بنتكلم، لا
1: بالعكس بنتكلم على بطوله بس، لا احنا بنتكلم على فكره اشمل بكتير.
0: احنا مش عايزين شو ليهم لوحدهم، احنا مش عايزين حاجه ليهم لوحدهم. على رايي لما جينا اتعلمنا في اليابان ورحنا درسنا، سته مننا راحوا اتدربوا في اليابان ازاي، وفعلا رجعنا غيرنا القانون، قالوا لنا لو انت عايز تغير حاجه انت لازم الاول توري الموديل، فبالتالي الناس تفهم ان ده يقدر يحصل. فايه اكتر حاجه مبهره؟ هو النماذج اللي النهارده انت شايفها والناس اللي وصلت لده، ما وصلوا ازاي بقى؟ ان احنا دعمناهم. فهو لو انت جبت له شغلانه والشارع مش متاح مش عارف يوصل لها، خليت له الملعب يعني، وفي الدعم المادي،
1: والناس كمان ما غيرتش فكرها ونظرتها، ما فيش حاجه تتغير يعني.
0: بالظبط بالظبط. فانت النهارده عندك، انا بصراحه لما جينا نروح يعني فكره الكوره، يعني يمكن احلى حاجه في الكوره ايه؟ ان كل الناس بتحب الكوره،
1: كل الناس بتتفرج عليها.
0: فيمكن سبحان الله ان ربنا خلانا نكسب الكاس ده، لان لو ما كناش كسبنا يمكن ما كانش هيبقى الضوء. انا واحنا طالعين دي لما جينا عرفنا المسابقه دي، كنا عشان اوريدي عملنا حاجه اسمها يونيتي كاب. يونيتي كاب دي من
1: على مدار 3 سنين،
0: على مدار 3 سنين عشان نقنع بيها الشركات، لان انت عايز توظف ناس في شركات، عشان تقنعه يغير فكره كان لازم توريه ان لو انت شخص كفيف مهما نروح لشركه عايزه تعين 5% غيرنا، كنا نقول لك معلش طب هات لي اعاقات خفيفه، اصل مش هنعرف، ما هو طبيعي هو في دماغه مش عارف يتعامل مع الشخص الكفيف اللي عنده اعاقه. فانت دورك بقى توريه ايه؟ بنجيب لهم نعمل لهم تدريب، نجيب الشخص الكفيف ده يبقى هو المدرب بتاعه، فيشوفه بيستخدم فيسبوك قدامه، ويشوفه ازاي بيتعامل، وبزنس ديفلوبمنت
1: مانجر، فيتاكد ان الاعاقه مش مخلياه مأثر في حاجه
0: بس، وفي طريقه فن جدا اللي هي الكوره. فابتدينا الموضوع ابتدى من هنا، نعمل حاجات لاستخدام الرياضه والحاجات دي مع الشركات، نغير فكرهم مع المدربين نفسهم عندهم اعاقه، وبعد كده بنغير فكره الشركه. خلاص ده حصل، فراحوا بقى جانيون كاب، دي بقى اللي هي اكبر زي بالظبط وقت كاس العالم، كاس العالم بس للاعاقات الذهنيه بيسموه النيورو دايفرجنس. وباي ذا واي انا كمان اكتشفت بقى بعد حلم سنين ان انا عندي اي دي اتش دي، اللي هو اصلا في مصر كده بناخدها البانة ان هي حاجه
1: ان هو عند اي طفل بيتحرك كتير بس
0: بس هو في الفعل هي بجد حاجه على حسب السبيكتروم والناس اللي عندها فعلا يعني حاجات مختلفه، ده بيخلي الواحد محتاج يتفهم عشان يعرف يطلع اقصى قدرات عنده. فلما تم الاستثمار بقى في الولاد، ابتدينا الفرقه دي فيها بنات واولاد، يعني في حد داون سيندروم، في ناس من عندها اوتيزم، في ناس عندها سي بي او الشلل الدماغي، وكله بيلعب مع بعض. انت لو تشوف الولاد ما تصدقش،
1: انا شفت الاجوان وشفت الماتشات، لا هو حاجه طبيعيه مليار جداً. في المية فعلا،
0: واحلى ده انا اللي ما كنتش مدمنه كوره، والله انت قاعد مستمتع بالماتش.
1: لا لا انا حماس، انا وانا بسال الشباب يعني اللي هيكونوا ضيوفنا يعني عبد الله ومحمود تريكا، لا لا لا الموضوع مبهر مبهر، وقصة وماتشات ويعني قواعد كمان، والقوانين بتاعت البطولة كانت حاجة يعني مبهرة جدا، وكانت حاجة حماسية جدا. لسه مكملين كلامنا وهنسأل بقى هشام يعني لما نرجع من الفاصل عن جزء مهم جدا، وده اللي بيبقى عائق بشكل كبير جدا، هو الجزء التسويقي اللي هشام كان ليه فيه دور كبير جدا. وهشام مع كل مرة بقول دور كبير بقول حاجة عن هشام، هشام بيقعد يقول لي هم الأبطال، هم فعلا الأبطال، لكن هشام كان ليه دور كبير جدا، ومتشرفين بوجوده معانا وموجود آمنة الساعي ضيفتنا النهاردة عشان نتكلم عن الإنجاز الكبير لفريق حلم. لسه مكملين معاكم في الاستاد، 015-595-5006 رقم الواتساب بتاعنا، ابعتولنا كل الأسئلة اللي عايزين تسألوها لضيوفنا النهاردة.

0: تفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري

0: x.com/nujumfm.
1: من تونس سمعه في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مشرفينا ومنورينا المسؤولين عن فريق حلم. معانا آمنة الساعي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مشروع حلم، ومعانا طبعا المؤلف والموسيقار العالمي هشام خرمة استشاري مجلس إدارة مشروع حلم. ونسأل هشام عن جزء مهم جدا وبيبقى في أوقات كتير قوي عائق لمشروعات ويعني لأهداف كبيرة جدا لمؤسسات خيرية ومؤسسات لذوي الإعاقة، وهو جزء التسويقي. إزاي هشام قدرت أن أنت تساعد في الجزء المهم ده لمشروع بيخدم 20 مليون واحد من ذوي الإعاقة؟
3: بص، هو بحكم أن أنا برضو اشتغلت قبل الموسيقى في مجال الدعاية والإعلان فترة طويلة ودي دراستي كانت، فأنت أول حاجة لازم طبعا المنتج أصلا اللي معاك مختلف ويبقى فيه إبداع في طريقة تسويقه. فأنا لما قابلتهم بجد أنا رايح عشان أتعاون معهم في مشروع واحد، لما فتحوا كل حاجة وكل الملفات اللي عملوها وطريقة التفكير، وإن هم قالوا إحنا مش عايزين نتعامل بصعبانيات، وإحنا مش عايزين الموضوع هو مش عايزينه يظهر بشكل اللي هو كأننا بنشحت فلوس، لا إحنا عايزين نعمل حاجة مختلفة، عايزين نقوي الشباب دول ذوي الإعاقة بحيث ان هو يبقى ليه فعلا دور في المجتمع، وعاملين واحد اتنين تلاتة وعايزين نلعب في الفنون وعايزين نلعب في الرياضة زي ما عملوا المرة دي. فطبعا ده انت كده انت خلاص معاك منتج، انت معاك منتج مختلف، فهو الفكرة ان انت ازاي تسوقه بالتعاون بقى مع الجات المختلفة من مصورين مخرجين موسيقيين، وانك تعمل بس عارف اللي هو تغلفه بشكل ان هو يوصل ويوصل الفكرة بشكل مختلف. وده اللي انا حاسه ان هم عملوه في الجينوين كاب، ان هم يعني حاجات بسيطه جدا، غير ان هم طبعا هناك صوروا وغطوا التغطيه كامله، هم في فيديوهات حتى لسه ما نزلوهاش عاملينها بشكل كوميدي او شكل
2: فيفرق جدا ويبقى جاذب كمان للرعاة ان هم يعني يكونوا موجودين.
3: وان امينه مثلا قالت بتقول لي احنا رحنا بعد الصراع اللي حصل بين مصر والارجنتين في كاس العالم
2: ولقيتهم هناك،
3: لا راحوا لهم هناك وشغلوا اغنيه بقى سلطان وعسيلي وبدا يرقصوا معاهم. فهم انا قصدي هم ما خلوش الموضوع واخد، هو عمله في انترتينمنت وروح تانية. هو ده بالنسبه لي التسويق المختلف اللي يخليك ما تبصش على الموضوع من زاويه اللي هو ايه ده دول عندهم اعاقه وده لا، هو الموضوع لذيذ، وهو ده الدمج الحقيقي ان هم بيتعاملوا ان فعلا دول جزء من المجتمع وبنتعامل معاه بشكل مختلف، فبالتالي تسويقه هيكون مختلف.
2: طيب أمنا، إزاي مؤسسة حلم قدرت تستفيد من التوجهات الرئاسية زي ما انتي اتكلمتي و2018 وتخصيص عام لذوي الإعاقة؟ إزاي حلم قدرت تستفيد من اللي فات وتقدر تستفيد إزاي من اللي جاي؟
4: طبعا ده كانت يعني نقطة تحول في كل البلد، لأنه بقى خلى إن في إجبار، إن مش أوبشن، وهو ده الصح، إن هو إحنا عشان نبقى في مجتمع سوي مش المفروض يبقى عندك أوبشن أصلا تنسى جزء من أكبر فئة في الشعب مهمشة، وخصوصا ان هي ما كانتش باينه، لان انت مش عارف ينزل، مش عارف يتحرك، مش بيروح حته، فانت كمان الرؤيه ليه ان هو امكانياته قليله، بس هو امكانياته مش قليله، هو بس مش واخد فرصته، فلما بياخد فرصته كسب كاس العالم. فده بالنسبه لي هو الحاجه الحقيقيه اللي بالنسبه لي ده مثال بسيط جدا للي حصل. فان احنا نشتغل مع مئات، ودلوقتي داخلين على الاف الشركات اللي تكون تهيئ نفسها ان كل مؤسسات تبقى عارفه دورها ايه. اللي احنا مستفيدين منه ان احنا النهارده عندنا كوادر قويه جدا في كل المجالات نقدر نستند ليها، نقول بص لما تانفست في الشخص ده تقدر تعمل ايه. فدور الكوره بقى مهم جدا، ودور جينيوين كاب ودور الفرقه اللي احنا عملناها دي مهم قوي، انه بصوا النهارده احنا في كل القنوات في كل حته، وحتى اتبعت يعني حتى على كل الوزراء وحتى رئاسه الوزراء الصفحه بتاعتهم كله هنئنا باللي احنا وصلنا له ده واللي هنئ الفرقه. فدلوقتي الدور اللي جاي بقى ان احنا عايزين نكبر المساحه. نجحنا في النموذج مزبوط. دلوقتي زي كل حاجه احنا نجحنا فيها حكيت لك عليها زي المحطات المترو كل الحاجات دي، نفس الكلام في الرياضه، ازاي الرياضه ده هيفتح وبالذات الكوره وحضراتكم ازاي هتقدروا تساعدونا ان احنا يكون في دعم اكبر من الوزارات المختلفه اللي هي اوريدي مدعمانا، ان احنا ازاي نقدر نكون فريق يبقى مش بس بقى الفرقه اللي هتطلع جينيوين كاب، احنا عايزين نخلق كوادر من كل الاعاقات المختلفه في الكوره واللي تقدر تلعب كوره بالذات، وعايزين يبقى فيه بقى خلاص يعني عايزين النادي الاهلي بالذات، يعني عندنا طلب من النادي الاهلي ان احنا، لان لما رحنا جينيوين كاب لقينا كل النوادي الكبيره
2: بتدعم الفرق المشاركه
4: في بلادنا، فمثلا يعني في برشلونه فريق يعني كل الفرقه بتدعم ده.
2: احنا برشلونه ايه نوع الدعم اللي قدمه برشلونه للفريق المشارك في جينيوين كاب؟
4: يعني التدريب، الدعم حتى بشكل اللوجو، ان هو حتى يعني بيقولوا ان هو ده متدرب من فريق اكس، فلو انا طلعت قلت فريق الاهلي هو اللي مدرب حلم، او يعني طبعا احنا عندنا عايزين نشكر طبعا احمد السكري وايمز اللي هم ساعدونا ندرب الولاد عشان نطلعهم بدون مقابل، وان هم يعني كان على احلى اعلى مستوى احترافيه. دلوقتي احنا عايزين نكبر السكيل، وهيبقى ليهم ستيل ادوار كبيره جدا في دعمنا، ولكن ان يبقى في الموضوع يقلب يبقى حاجه على مستوى الدوله. فبالتالي ان احنا عايزين، خد بالك ان غير المنتخب، انت فكره حاجه زي جينيوين كاب هي اجتهاد زي اندبندنت او يعني منفصل عن ان هو لازم يبقى، يعني مش لازم كل واحد يبقى رياضي لازم يخش مثلا الاولمبيات او البارالمبيكس، لا احنا عايزين نخلي يعني اعداد ضخمه جدا، انك عندك 20 مليون واكتر حاجه البلد دي بتحبها الكوره، فلو احنا خلينا اكبر عدد يخش، وهتسمعوا كمان من واحد من سفراء حلم بعدية عبد الله كمان شويه هيتكلم معاك على ازاي هو كان اول واحد اسس الكره للشلل الدمي،
2: فريق كوره للشلل الدمي.
4: فاحنا بقى بنجيب كل الجهود الشاطره دي وعايزين نبتدي، يعني انا شفت هاجر مثلا وشفت اولاد معانا طلعوا في الفرقه، انا شفت شخصيتهم قبل، شوف رحله يعني ما كملتش العشر ايام،
2: هاجر كان مشاركه من 11 لاعب كانوا موجودين في جينيوين كاب
4: بالظبط كده،
2: تمام.
4: فبتفرج هاجر عندها داون سيندروم مثلا، فبدي كمثال، او مثلا رحمه، في منهم كانوا بيلعبوا كوره هتقابلهم النهارده زي كابتن الفريق وعبد الله، وفي منهم كانت اول مره يلعبوا كوره، نقيناهم عشان شخصياتهم قويه وعايزين يلعبوا كوره. فالفكره كلها ان يتعلموا ازاي يلعبوا كوره، وان فكره ان احنا كمصريين بجد، انا شخصيا انبهرت، يعني احنا قلنا لهم حاجه، احنا ان شاء الله هنكسب الكاس، بس لو ما كسبناش احنا ان شاء الله السنه الجايه نتدرب اكتر، ان كان عندنا 3 شهور بس نتدرب فيهم. ففكره ان هم راحوا سرعه الاداء بتاعهم والثقه بالنفس، يعني انا بالنسبه لي الولاد كانت واثقه انها تكسب، انا شخصيا بقول
2: ما كانش عندك الثقه دي؟
4: ايوه يعني قلت احنا ان شاء الله نعمل احسن حاجه، يعني كنت حتى بقول لرامز، ان رامز كان قال لي لا يلا بينا نخش مهما كان وهنجرب حتى لو ما
2: انت كنت خايفه يمكن على نفسيتهم لو حصل خساره مثلا
4: بالظبط، والاخر لحظه كنت خايف، بس يعني كل شويه الاقي ايه ده احنا الاول ماتش خسرنا امريكا، بعد كده يعني يعني بعد كده
2: كانت بدايه متعثره، يعني كنت بتكلم مع تريكا وعبد الله، لا البدايه كانت خساره من امريكا فالدنيا ظلمت شويه بالزبط. بس بعد كده كان في انطلاق غريب
4: والفكره بقى في اختلاف شخصيه، يعني الكوره الناس بتحبها عشان الكوره، كمان بقى في الحاله بتاعتنا دي، اولا غير الموضوع ممتع جدا لاي حد بيلعب كوره يتفرج، وبدعيكم تتفرجوا على ده
2: اكيد،
4: وهو ده الهدف بتاعنا بقى، ان احنا عايزين نخلي زي ما الكوره دي مهمه، ويوم من الايام بقى البارالمبيكس والاولمبيات بقى واخدين وزن ضخم جدا، الناس كلها بتفولو، ان حاجه مبهره تشوف حد من غير رجلين بيجري زيه اللي فنفس الفكره، احنا بنضمن ان الكوره دي عايزين بدوركم ده، ان ده يبقى العادي، يعني هنا في الاستاد في البرنامج ده
2: أكيد.
4: وده العادي
2: اكيد،
4: يعني
2: ان شاء الله باذن الله
4: هو لما هنعمل انجاز
2: لا احنا حلقه خاصه، وبجد دي من احلى واكتر الحلقات اللي انا يعني مبسوط جدا وانا موجود فيها، وبالضيوف كمان اللي بيتكلموا، لان انتوا بتتكلموا على حاجه مبهره يا جماعه، انتوا مش بتتكلموا على رياضه بس، انتوا بتتكلموا على حياه ناس بتتغير وحياه عائلات كمان بتتغير، بتكلم على 20 مليون شخص، فبنتكلم على حاجه مبهره ورحله يمكن ما خدتش سنين كتيره قوي، بس الحمد لله ان ربنا كرم بالانجاز الكبير ده عشان نتكلم عليه ونفضل نتكلم عليه ونسمع القصص بتاعته. اللينك الجاي هنتكلم فيه معاكم بقى مع هشام ومعاكي يا امنه على اللي جاي، على هل بس الكوره هي المنفذ عشان الولاد والابطال دول يظهروا، ولا في خطط تانية عندكم ان شاء الله في المستقبل لحاجات بره الكوره وبره الرياضه بشكل عام. مشرفنا ومنورنا طبعا في الاستوديو دلوقتي امنه الساعي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمشروع حلم، وطبعا الموسيقار العالمي هشام خرمة استشاري مجلس إدارة مشروع حلم. بنتكلم معاهم على حاجات مهمة جدا، ياريت كل الناس اللي بتسمعنا يعني تفكر في الكلام وفي الإنجاز اللي اتحقق، وإن شاء الله بإذن الله إنجازات جاية كتير على إيد مشروع حلم اللي بيخدم فوق 20 مليون مصري، وحاجة مهمة جدا بالنسبة للمجتمع. وده دور نجوم مفهم وبرنامج في الاستاد اللي احنا نتكلم على القصص الإعجازية اللي بنسمعها واللي لسه كمان هنسمعها مع أعضاء فريق حلم وإنجازهم الكبير بالفوز بجنون كاب 2026. لسه مكملين معاكم في الاستاد، ابعتولنا على 015-59-55-1006 كل الأسئلة اللي عايزين تسألوها لضيوفنا النهاردة في البرنامج. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: اف ام تي في نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: الفنان محمد عدوية يوم الأربعاء في أجمد 7 الساعة 7

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الصحة يؤكد أن الإنسولين المنتج محليا متوافر ويغطي احتياجات السوق المصرية.
2: وزارة التعليم العالي تعلن أن الحد الأدنى للقبول بالطب 94.6%، والأسنان 93.28%، والصيدلة 92.3%، والهندسة 86.41%، والاقتصاد 89.38%.
1: بدء تنسيق المرحلة الثانية الأربعاء لمدة 5 أيام وبحد الأدنى 68.75% علمي و 64.6% أدبي.
2: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعلن إحالة شركات المحمول الأربعة للنيابة العامة في مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم.
1: جهاز تنظيم الاتصالات يلزم شركات المحمول الأربعة بإعادة التعاقد على الخطوط القديمة.
2: وزير الصناعة يشدد على أن الجودة والمواصفات القياسية شرط أساسي لتعزيز تنافسية المنتج المصري والاندماج بسلاسل القيمة والإنتاج عالميا.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود منظومة الرصد ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ في 5 محافظات.
2: بلاك بيرن روفرز الإنجليزي يعلن ضم المصري سام مورسي رسميا في صفقة انتقال حر.
1: الطقس غدا شديد الحرارة نهارا حار ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 40 درجة والمحسوسة تتجاوز 42.
2: انتهى موجز الأخبار، غدا في 10 صباحا موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: انتوا لسه معانا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد ولسه مشرفنا ومنورنا في الاستوديو أمينة الساعي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مشروع حلم والموسيقار العالمي هشام خرمة استشاري مجلس إدارة مشروع حلم. ونروح لأمنة ونسألها عن الأجواء والجالية المصرية اللي موجودة في أمريكا والظروف الصعبة اللي انتوا واجهتوها خصوصا مع عدم قدرة مدرب الفريق ولاعب من الفريق ان هم يسافروا مع الفريق. عملتوا ايه؟ واللي انا سمعته ومش مصدقه لحد دلوقتي ان في مدرب من المصريين الموجودين في أمريكا تحمس للمشروع وكان مدرب الفريق وقدر ان هو يحقق بيه اللقب.
2: ده حقيقي. الحقيقة احنا ابتدينا الاول طبعا عشان كان عندنا 3 شهور نطلع فيهم كل الفيز، نعمل اصلا يعني الانترفيوز وننقي الناس ونشوف مين اللي مناسب، لان مش بس كان بندور على حد في الكورة، حد ينفع يشيل اسم حلم واسامي واسم مصر
1: طبعا المسؤولية كبيرة.
2: بالضبط، لان هي مش بس هنكسب او هنخسر، هي فكرة بقى كمان ان انت يعني فكرتها انك بتعمل وعي في العالم كله عن قدرات الناس اللي عندها ديسيبيليتي. فبعدها ما لحقناش نطلع الفيزا ولا لكابتن محمد صبحي ولا يعني وما كانش معانا كمان المدرب، فدي كانت مشكله كبيره جدا. فكنا طالعين وقلنا خلاص هنعمل نقدر نعمله، ورامز كان هيتصرف
1: يعني هو اللي هيدرب يعني
2: يعني هيتعامل ويعني خلاص اللي هو خلاص اتدربوا في مصر بقى وهنعمل ايه
1: خلاص يعني نعمل ربنا يقدرنا عليه.
2: حظنا بقى ان احنا واحنا في الطياره كان في انترنت من يعني ستار لينك اللي هي بتاعت ايلون ماسك، فكان انا الانترنت اسرع من يعني بمراحل من هنا لحته في مصر بصراحه. يعني عملنا كامبين كامله، كانت الطياره 16 ساعه وثلاث ساعات ونص. فطبعا انا عايز اقول لك كامبين كامله اتعملت
1: و 16 ساعه
2: في 16 ساعه. ففي خلال ال 16 ساعه الكامبينز بقى يعني كان ساعتها الداعمين كلهم بقى اللي ساعدوا سواء كانوا يعني ناس كلها من مصر انفلونس وبتوع كايروسين حطوا بوست وكده، فهو شاف البوست بتاع كايروسين راح عامل عليه كومنت يا جماعه عايزين اي مساعده فعلا. هنا هو مصري امريكاني اسمه احمد السكري وكان اوريدي ايمز دربه
1: وهو طبعاً. مدرب هناك اصلا ولا بعيد عن المجال؟
2: هو اصلا عنده بريمير يعني عنده يعني هو عنده مدرسه كدمية. كامله زي فعلا. ايمز هنا هم هناك، فهو قال لنا يا جماعه تحبوا اساعدكم في حاجه لو عايزين اي حاجه انا اسمي احمد كذا كذا بس. فراح رامز بقى لي ايه رايك بعت له واحنا في الطياره رد طب يلا بكره اوكي هاجي. المهم جه عشان يوم يعني قال طب خلاص يعني خلاص هيبقى في يوم قبل
1: الماتشات.
2: فبس جه بقى طبعا هو يعني جاب هدومه هو ونقل معانا. وعايز اقول لك برده ما كانش معايا سوشيال ميديا تيم، ما لحقناش اي حاجه ومعناش لسه
1: مين اللي تولى بقى القصه دي.
2: انا
1: لان هي معموله بصي عايزه اهنيكي يعني انت مجالك السوشيال ميديا اصلا.
2: انا ما انا ما جبت بقى ربنا كمان رزقني ان ابتديت اصور واخد فيديوز وبتاع وكده، وبعدين لقيت واحد اسمه من جاي بقى من الجاليه المصريه تبعهم كان جاي يعمل فيديو تبع اللي هم الايجيبشن امريكان سوسايتي. أوكي. وبعدين حبوا الاثنين هو احمد وسيم الاثنين. وسيم بقى هو عنده اوريدي بيشتغل في الكوره اوريدي مشهور اسمه وسيم توكس فوتبول اصلا.
1: أوكي.
2: فهو اصلا بتاع كوره وده اختصاصه
1: تمام.
2: فده بالصدفه وجي بقى راح طبعا حب الموضوع جدا، واحمد نفس الكلام الاثنين جابوا شنطهم ونقلوا معانا وعاشوا معانا في الدورمز في الجامعه في وقت المسابقه كلها. ووسيم زي ما انتم شايفين الشغل اللي عمله ما كنتش اقدر اعمل الحاجات دي من غيره طبعا يعني اكيد برضو الموسيقار هشام خرمة طبعا الاستراتيجي وكل حاجه
1: التسويقي والكلام ده كله كان بيشرف عليه
2: الحاجات دي وطبعا وفكره الاستراتيجي بتاعتنا وهننزل ايه وازاي والكلام ده كله. وطبعا فكرة ان وسيم لسه عنده 21 سنة وما شاء الله شاطر جدا. عايز اقولك ان هو قرر يسيب شغله يعني يوم لقيته كده وشه مكشر قلت له مالك يا وسيم انا قررت اسيب شغلي واجي مصر الشهر الجاي.
1: فعلا.
2: هو ما نزلش مصر من هو عنده 5 سنين
1: بس من اللي شاف
2: من اللي شافه في التجربه دي. واحمد السكري اوريدي دلوقتي يعني انا دلوقتي بفكر وطبعا ايمز كتر خيرهم اللي ساعدونا هنا في مصر وكابتن ابو السريع يعني يعني اوريدي في ناس كتير قوي تكاتفت معانا ما كانش في وقت نجيب سبونسرز يعني هو كان 3 شهور يعني نختار نصفي ونجيب الناس وبعدين انت هتقول السبونسرز ايه انت لسه معكش فرقه معكش حاجه ما كانش في وقت وعندي مشاريع تانية قد كده شغالين عليها بتنمي الاشخاص اللي توصل للليفل ده فكان لازم نختار. ففي الاخر بعد ما طلعنا النهارده بقى عشان كده يعني ان احنا كسبنا الكاس دي حاجة بصراحة ربانية جدا، لأنه طبعا أنت ما كانش هتحصل بسبب اللي حصل ده كله. فابتدت بقى الجالية المصرية بسبب برضو واحد من البورد ممبرز بتوعنا شريف وهبي، وأمريكاني مصري برضو، وهو اللي عرفنا على الجالية المصرية. طبعا القنصل المصري جاء بنفسه وعزمونا.
1: أنا عايز أعرف قصة هداية محمد صلاح بس سريعا جدا.
2: هو جابولنا جم يعني الأول عزمونا يوم، وبعد كده جم يشجعونا في الماتش، وجي القنصل وجابوا التيشيرت بتاعت محمد صلاح ودوها هدية للفريق عشان
1: كان فرحة كبيرة جدا.
2: جدا.
1: طيب هشام سريعا جدا، ايه الدعم الفترة الجاية اللي محتاجه مشروع حلم عشان يوصل لعدد اكبر من الناس؟
3: لا هو بكل بساطة يعني من اول زي ما قلت لك هم عندهم منتج حلو من اول الفكر، ان هم ازاي يتعاملوا مع الموضوع ده بشكل مختلف ويطلعوا حاجات زي يونيتي كاب وحاجات هنشتغل عليها لسه في المزيكا وفي الفنون.
1: ده الجزء اللي دعوه بالرعاة. انا قصدي بقى المؤسسات، الشعب، ايه النوع الدعم اللي محتاجه مشروع حلم؟
3: ان هم محتاجين زي هشام وغيره في مبدعين كتير في مجالات مختلفة محتاجين يتعاونوا معاهم في ان هم يطلعوا بافكار، لان انت الموضوع ده ممكن تاخده باشكال كتيرة جدا بشكل مختلف وفعلا يبقى مؤثر، مش ان هو مجرد حملة توعوية بالشكل التقليدي. ومن ناحية تانية الرعاة الواحد بيشوف فلوس كتير بتحط في حملات ممكن تقعد يومين وتختفي. انا بنشد كل حتى اصدقائي اللي في المجالات المختلفة والناس اللي معرفهاش ان هم دول الناس اللي فعلا الناس لازم تتكاتف معهم، ان هم فعلا عاملين حاجة مختلفة.
1: أمينة سؤالي الأخير يعني في نص دقيقة، لو هتقولي رسائل لكل المؤسسات اللي حوالين مشروع حلم هتكون ايه الرسائل والمين؟
2: هحب أشكر كل حد بصراحة وقف جنبنا، لأنه هو حلم هي عبارة عن كل الأشخاص اللي زي هشام، كل المؤسسات والشركات اللي حتى باركولنا والمؤسسات الحكومية والوزراء وحتى لسيادة رئيس الجمهورية، أن هم كل حد كان ليه دور أن احنا النهاردة وصلنا أن ده بقى التوب برايورتي ومش كلام إنشا، هو ده حقيقي. فبصراحة أنا يعني بشكر كل حد عمل مجهود لحد دلوقتي، وبقوله دي نتيجة تعبكم كلكم، مهما كان دورك كان إيه أنت السبب أو أنت السبب أن احنا وصلنا ده، والناس اللي بتسمع عارفة مكان ودورها كويس جدا في ان ده وصلنا لده، وحتى المتطوعين بكل الانواع. واحنا دايما بقول للفريق ايه، احنا نستحق احسن حاجه، تلاقي احسن مدربين احسن ناس، من مش موضوع اشهر حد على قد ما هو فعلا حد بيشتغل بقلبه وحد مؤمن بالموضوع. فالحلم ده حلم اكتر من 1 بليون شخص في العالم و20 مليون مصري، محتاجين ان احنا في كل المجالات زي ما هشام قال الفنون والحاجات دي اللي خلت، والرياضه هي اللي خلت الاولاد يبقوا في أحسن أماكن في شغلاناتهم في أحسن شركات وفي أحسن بوزيشنز. فأنتوا اللي هتقدروا تفتحوا ده، إحنا نقدر نساعد أي شركة أي مؤسسة أي بني آدم، بس تعالوا لنا وإحنا الخبرة في الحتة دي.
1: كنت عايزة توصلي رسالة للنادي الأهلي؟
2: أيوة.
1: نقولها تاني؟
2: أيوة
1: فضل.
2: إحنا عايزين إن زي ما كده كل الفرق اللي موجودة في العالم في بطولة العالم كانوا مدعمين من أحسن فرق في بلادهم، أنا بناشد فريق الأهلي إن هو يكون الداعم الأساسي لينا كفرقة، ويبقى داعم لفريق حلم، ويبقى طالع معانا السنة الجاية كأن هو في التدريبات كبراندينج حاجات كتير جدا، ويبقى في ظهر فريق حلم في كبروفيشناليزم، ونطلع كده باسم ان هي ده اللي ضرب فريق الاهلي معانا،
1: خصوصا فريق. ان امينه الساعي اهلاويه جامده جدا مظبوط، وهشام ملوش في الكوره قوي والانتماءات، بس يعني راجل مساند وداعم لمشروع حلم. بشكرك شكرا جزيلا هشام خرمة، شرفتنا ونورتنا بجد. يعني انا استمتعت جدا بالكلام معاكم بره الهواء وجوه الهواء، وبجد انا منبهر، ويعني اظن كل الناس اللي بتسمعنا منبهرين باللي انتم حققتوه باذن الله تحققوه.
3: شكراً ليك ولكل المستمعين، وأنا اللي بشكرك إن الناس اللي زيك اللي تكون مصدقة وبتتكلم من القلب في حاجة زي كده هم دول اللي هم دور إن يوصلوا الرسالة، فتحية ليك أنت.
1: بشكرك هشام خرمة، وطبعاً استشاري مجلس إدارة مشروع حلم، وأمينة الساعي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مشروع حلم، بشكرك شكراً جزيلاً.
2: إحنا اللي شكراً على يعني الحلقة الجميلة دي، وإن شاء الله أنا متأكدة إن هيبقى ليها أثر كبير جداً
1: إن شاء الله بإذن الله، وحلقات جاية كتير بإذن الله.
3: وينوروكوا بقى رامز ماهر
1: إن شاء الله بإذن الله،
3: والتيم الباقي كله، أنت في ناس كتير أنت ما شفتهاش عندهم بجد.
1: إحنا بدأنا نفكر بقى في كاس
3: جميلة
1: في كاس جانوين كاب السنة الجاية بإذن باذن الله طبعا. وخلاص احنا خدنا على البطولات وعلى الانجازات باذن الله، انجازات جايه كتير. مكملين معاكم في الاستاد، وكمان دقائق قليله جدا هنستضيف محمود تريكا وعبد الله عصام، نجمين فريق حلم اللي حقق بطوله مهمه جدا وهو بطوله جانوال كوب 2026 في هيوستن الامريكيه. لسه مكملين معاكم في الاستاد.
4: اسمع مني مثال وكلام، اسمع مني عن الاحلام، بعد ما تسمع عاوزك تحلم، تحلم صاحي ولما تنام.

هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه معا في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد، ودلوقتي مشرفنا ومنورنا الأبطال أصحاب الإنجاز اللي يعني واجهوا كمية صعوبات كبيرة جدا، لكن في الأول وفي الآخر رجعوا بإنجاز كبير جدا جدا. انتوا لا تتخيلوا الإنجاز ده اتولد من ايه وفي الآخر انتهى بإيه. مشرفنا ومنورنا في الاستوديو دلوقتي عبد الله عصام، مؤسس أول فريق للاعبين ذوي الشلل الدماغي ولاعب فريق الحلم، وطبعا يعني محمود تريكة اللي ليه نصيب من اسمه نجم فريق وكابتن فريق طبعا حلم. مشرفنا ومنورنا عبد الله، مشرفنا ومنورنا
3: يا هوبا. مساء الفل، تشكر جدا، انا مبسوط جدا ان انا معاك وفخور جدا، انا اول مره اطلع على الراديو ودي حاجه عظيمه بالنسبه لي.
2: ان شاء الله مش اخر مره، وانت اللي مشرفنا ونورنا والله يا عبد الله.
3: يخليك يا هوبا، تسلم.
2: محمود تريكا مشرفنا ونورنا.
4: ده شرف ليا ومقدمه حلوه جدا
2: والله، يعني دي اقل حاجه بتستاهلوها والله. بجد انتوا اللي حققتوه، مخلينا كلنا متشرفين ورافعين راسنا والله.
4: وبعدين احنا مبسوطين جدا ان احنا معاك النهارده، وان شاء الله تبقى حلقه كويسه
2: ان شاء الله بوجودكم حلقه حلوه. نبتدي بقى عبد الله ونساله عنه انضمامه لفريق حلم، خصوصا ان انت عبد الله فكرت في فكره تاسيس فريق لكرة القدم لأصحاب الشلل الدماغي. إزاي انضمت لهم وإزاي بدأت معاهم الرحلة لغاية لما توصل للإنجاز اللي انتوا حققتوه ببطولة طبعا جنوان كاب؟
3: أنا في 2014 انضميت لمؤسسة حلم كمتطوع. ابتديت أشتغل معاهم في كل المجالات اللي هم كانوا بيشتغلوا فيها، من أول الإتاحة لحد التطوير الأعمال. اشتغلت في الإتاحة وبعد كده اشتغلت في التسويق، وكان هدفي ان احنا ازاي نمكن الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال كتير من المجالات. كان بالنسبة لي الرياضة واحدة من المسارات المهمة جدا، ان انت تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة في أقل وقت، وتأثير كبير جدا. 2018 أسست أول فريق كرة قدم من الأشخاص ذوي الشلل الدماغي، ودي كانت سنة الأشخاص ذوي الإعاقة بدعم السيد رئيس الجمهورية ودعم السيد
2: وزير الشباب والرياضة
3: وكل ده. إن إحنا ابتدينا إن إحنا نعمل فريق، بعد كده بقى في اتحاد اللعبة. كمان أنا سفير لمؤسسة حلم، انا انضميت للفريق حلم. هو كان للأسف كان مدة 3 شهور للتدريبات، يعني كانت البطولة 3 شهور، فاحنا الحمد لله جمعنا نفسنا والحمد لله ربنا كرمنا وجبنا الكاس الحمد لله.
2: الحمد لله. طيب تريكا، محمود تريكا يعني واحد من يعني الشباب المبهر بجد، يعني احنا حتى قبل ما نخش على الهوا يعني واحنا بنتكلم، لا مبهر. وتريكا عنده قصة كده حابب انك تحكيها لنا يا تريكا، عن بداية الموضوع وبداية اصلا معرفتك بالمرض يعني او بالاعاقة. الموضوع جه ازاي يا محمود؟
4: هو انا كنت بلعب كورة من وانا عندي 6

0: كويس جدا من ساعتها، من 2016 لحد دلوقتي انا من احسن اللعيبه في مصر بيعرف يجري،
1: ما
0: وفي
1: شاء الله.
0: العالم من احسن 20 واحد حول العالم
1: انت بتلعب
0: بيجري.
1: العاب قوه، بتلعب جري في العاب القوه؟
0: جري بلعب 100 و200 وصاحب رقم مصر 9 مرات.
1: ما شاء الله ما شاء الله،
0: ده رقم قياسي يعني.
1: انت رقمك كام في ال 100 متر يا محمود؟
0: 1280، ده احسن
1: 1280.
0: رقم ليا جبته
1: ما شاء الله
0: في مسيرتي.
1: يعني عايز اقول لكم بس ان يوسين بولت يعني اسرع رجل في التاريخ، يعني الرقم بتاعه 9 ثواني لو انا فاكر صح، 9 ثواني 65 جزء من الثانية لو حاجة كده،
0: 58
1: جزء من الثانية. فاحنا بنتكلم فرق 3 ثواني ما بين محمود تريكا وما بين يوسين بولت، فيعني حاجة مبهرة يعني.
0: والقصة بتاعت الكورة، انا كنت بلعب في نادي المستقبل في اسكندرية، انضمت لشلة دماغي بعد بطولة ألعاب القوى بيوم واحد بس، فرحت جدا ان انا هرجع العب كورة تاني بس في مكاني بقى. فاكيد في مكاني بتقدر تبدع وتقدر تطلع كل حاجة عندك. وبالمناسبة يعني الفرقة بتاعتي في اسكندرية من احسن الفرق، اخدنا في 3 سنين 6 بطولات، 3 دوري و2 سوبر وواحد كاس.
1: ما شاء الله.
0: بيدربنا هناك كابتن طبعا هشام محمدين، كابتن سامح عيد، والفرقة كويسة جدا هناك. وبعد كده لعبت مع حلم، عرفت حلم كان في برامج اتاحة.
1: انضميت لهم امتى يا محمود؟
0: 2024 كان في برامج اتاحة.
1: عرفت عنهم ازاي؟
0: عن طريق الفيسبوك، وكنت متابع انا شويه حاجات كده، ومؤتمر الشباب كنت شفتهم، فانا كنت كان عندي فضول اعرف مين حلم، فعرفت مين حلم واخدت معاهم برنامج سيد للاتاحه، وكان برنامج عظيم جدا استفدت منه. من ساعتها بقيت معاهم، وبعد كده لعبت يونيتي كاب معاهم سنه 2025، وبعد كده لما جت
1: جونيور كاب
0: من شهر 5 عرفنا الموضوع، 3 شهور لمينا بعض، والحمد لله ربنا كرمنا عشان احنا كنا عاوزين نحقق حاجة لنفسنا وللبلد. وبشكر كل واحد ساهم في الانجاز ده.
1: هنتكلم بقى عن الانجاز ده وعن ماتشات الانجاز ده، بس كنت عايز اسالك يا عبد الله، هل كان عندك ايمان ان انت ممكن او فريق يقدر يحقق بطوله بالكوبري ده من وانت هنا في مصر، ولا كنت داخل كده وزي ما تيجي تيجي؟
2: لا، في الحقيقه انا كنت اتدربت معاهم كذا مره، بعد كده لما شفت الفريق قلنا ان احنا ممكن نروح نلعب، تبقى حاجه نشوف الدنيا. احنا برضو لسه بنستكشف البطولة، ما عندناش خبرة اصلا دولية، فاحنا يعني كان عندي امل ان احنا ممكن نيجي توالت او تواني. فابتدينا لما رحنا طبعا اول ماتش اتهزمنا من امريكا، وكان بالنسبة لي الموضوع.
1: كان شعورك ايه بقى بعد الهزيمة دي؟ هل كان عندكم شوية شك كده ان احنا لا مش مستوانا؟
2: كان عندنا شك كبير، بس الكابتن والتيم وكل الناس، لا يا جماعة احنا جايين نلعب وجايين نبقى مبسوطين وجايين نبتدي نتحرك، وبعدين احنا بنلعب زينا زيهم، فاحنا محتاجين ان احنا نتحرك لقدام. فتاني ماتش الحمد لله كسبنا،
1: بعد كده بقى فتحت بقى
2: فتحت معانا، والحمد لله ربنا كرمني وجبنا يعني جبت 4 تجوان، يعني كل كوره كانت بتجيلي.
1: لا يعني انتوا لازم يا جماعه يعني تشوفوا اهداف عبد الله في البطوله دي، اهداف عالميه يعني، مش جوان كده وخلاص، لا عبد الله كان عالمي في البطوله دي. نروح لمحمود، وعايز اساله على يعني اصعب ماتش عدى عليكم في البطوله، وحسيتوا بعد الماتش ده ان الموضوع قرب شويه، كان ايه؟
0: اصعب ماتش كان تركيا، لان تركيا هو نظام البطولة بالمناسبة.
1: احكي لنا كده عن نظام البطولة، عدد اللاعبين في الملعب، الفوز ازاي، التعادل ازاي، الكلام ده كله. اتفضل.
0: هو عدد اللعيبة بيبقوا 7 جون، 7 لعيبة في الارض و1 جون. النتيجة بتتحسب بالاشواط وليس
1: بالاشواط، مش بعدد الاهداف.
0: بالظبط.
1: يعني انت ممكن مثلا تكسب شوط 10 بس تخسر شوطين تانيين، انت كده خسرت المباراة.
0: بالظبط. فاحنا كنا في ماتش تركيا كسبنا شوط وتعادلنا شوط وخسرنا اخر شوط، ولعبنا ضربات جزاء.

0: الان.
1: فكنت انا في الضربه الثانيه وزيزو في الضربه الثالثه، الضربه اللي فرحتنا يعني، وكسبنا. وكان ماتش صعب جدا، لان احنا لو كنا خسرنا كنا طلعنا من البطوله من نص النهائي، وده كان هيبقى انجاز، بس مش هنبقى فرحانين لان احنا كنا خلاص.
0: انتوا كنتوا حاسين خلاص بوصولكم قبل النهائي ودور الثمانيه ان الموضوع قريب.
1: قريب جدا، لان يعني انا عندي مقوله ان هو ما فيش مستحيل.
0: أكيد.
1: يعني صلاح قال لك نيفر جيف اب.
0: بالظبط. محمد صلاح ملهمنا كلنا.
1: بالظبط.
0: وانتوا ملهمنا كمان يا جماعه. والله يعني عبد الله ومحمود بجد كل القصص بتاعتكم، كل الحكايات بتاعتكم هي مصدر الهام لينا بشكل كبير جدا. احنا لسه مكملين معاكم، وهنتكلم بقى عن حاجات مهمه حصلت قبل البطوله كمان مش خلال البطوله، مع نجمنا اللي مشرفنا ويعني نجوم وابطال فريق حلم الحائز على بطوله جانون كاب 2026 عبد الله عصام اللي مشرفنا ومنورنا، ومحمود تريكا. وهنتكلم معاهم بقى مين لاعبهم المفضل، مين اللعيبه كمان اللي في العالم اللي بيبقى بالنسبه لهم لعيبه جامده ولعيبه عايزين يبقوا زيهم او شايفين في نفسهم ان هم قريبين منهم. لسه مكملين معاكم في الاستاد، وابعتوا لنا على 015-595-5006 كل الاسئله اللي عايزين تسالوها لضيوفنا الكرام والاعزاء والابطال عبد الله عصام ومحمود تريكه.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية ومشرفينا في الاستوديو يعني نجمين يعني وأبطال فريق حلم المتوج ببطولة جانوين كاب 2026 محمود تريكا وعبد الله عصام. الكلام معاهم برا الهوى ممتع جدا جدا, الكلام معاهم كمان جوه الهوى. يا رب تكونوا مستمتعين, ويعني هم مصدر إلهام لينا كلنا. وعايز أقول لكم بجد وأنا بتكلم معاهم بتفرج على اللحظات بتاعتهم في البطولة, أنا كنت بجد مبسوط جدا ومتشرف جدا إن في فريق بيمثل مصر بالقوة الذهنية دي وبالإصرار ده إن هم قدروا يعدوا يعني مراحل كتير جدا وصعوبات وتحديات كتيرة جدا في طريقهم للفوز بالكاس اللي مش بس مجرد كاس, لا هو بداية لحاجات جاية كتير إن شاء الله بإذن الله في المستقبل. نروح لمحمود تريكا ونسأله عن أهم لحظة ليه خلال البطولة كانت إيه؟
3: لحظة المكسب في النهائي لما طلعت في اخر دقيقتين, فاحنا كنا ضامنين الفوز خلاص, كنا فايزين,
2: كان على اندورا
3: كسبنا اول شوطين, فالشوط التالت كان يعني زي ما بيقولوا تحصيل حاصل. فانا طلعت اخر دقيقتين مسكت تيشيرت امي والفيديو الشهير اللي 12 وقعدت عيط بجد, يعني كان نفسي تبقى معايا في اللحظه دي, لان انا من زمان كنت بقول لها قبل ما تتوفى الله يرحمها ان انا هبقى بطل وهبقى عالمي, وقالت لي عالمي مرة واحدة.
2: انت بطل انت بطل يا تريكا.
3: فالحمد لله اللقطة دي يعني توثقت ان فعلا هي تستحق تبقى موجودة معانا في كل لحظة حلوة احنا بنعيشها. ما في اي بطولة انا بروحها بيبقى التيشيرت ده معايا في الشنطة بحتفل بيه في كل بطولات
2: يا رب بإذن الله, يعني في الجنة بإذن الله. وعايز أسألك يعني قبل ما نروح لعبد الله عن دورها, يعني خصوصا كمان ان انت عرفت ان انت عندك المرض بعد حوالي 19 سنة 20 سنة في حياتك, فهي كان عندها الخلفية دي وكانت عارفة كده, ورغم ده عمرها ما حسستك بأي حاجة يعني.
3: لا هي كانت بتعملني ان انا طبيعي جدا, ما فيش اي حاجة, انت احسن من السليم, وهي اللي خلتني طول عمري اعمل كل حاجة مع الاسوياء لدرجة ان انا لحد دلوقتي لحد وقتنا هذا انا بتمرن مع الاسوياء في كل الالعاب اللي انا بلعبها سواء كورة او العاب كورة.
2: وهي كان ليها دور في كده ان هي تمهد لك كده من طفولتك اصلا.
3: بالظبط بالظبط. بعد بقى ما عرفت ان انا ليا مكان وان انا ليا ان انا اقدر ابدع فيه, لا انت تروح اي بطولة كانت بتوديني, حتى هي ما كانتش تقدر تيجي معايا البطولات فكانت بتشجعني من البيت, فده حافز يعني الحمد لله.
2: الحمد لله وربنا يرحمها ويا رب كل أمهات مصر يعني يبقوا زي يعني والدتك كده اللي كانت مساندة في أصعب الأوقات ومع المرض. نروح لعبد الله ونسأله بقى عن يعني الأجواء هناك وأجواء الجالية المصرية والدعم اللي انتوا شفتوه من الجالية المصرية, وعن الفريق كمان والقصص اللي محتاجة تتحكي جوه فريق حلم.
4: أنا بجد مبسوط جدا من الجالية المصرية هناك من داي وان وهم بيشجعونا من أول أصلا وإحنا في الطيارة, من أول كابتن أحمد السكري عن طريق جه ضربنا, عن طريق نشرنا حاجات على السوشيال ميديا, فجه
2: هو تحمس وبعت
4: جدا
2: وانضم لكم.
4: ولما رحنا هناك يعني في الجالية المصرية هناك 70,000, فانا ما كنتش متخيل فالناس اول ما ابتدينا كاننا في مصر,
3: بيحبوا مصر جدا
4: يعني
3: جداً.
4: انا حسيت يعني اول يوم كانت عزمونا, بعد ما عزمونا جالنا القنصل العام جالنا في امريكا والاستاذ سيد سفير نور البنا جالنا برضه, وكانت حاجة جميلة جدا. الناس كلها يعني مش عايز اقول لك ان احنا حاسين
2: كانت شايلكم على الارض شيء
4: في مصر واللي هو يلا قوم يلا قوم هنلعب هنلعب
3: يعني هنكسب
4: اللي فاهم يعني يمكن احنا اكتر ناس كنا الناس كانت بتشجعنا ما كانش في
2: من كل كمان الدول المشاركه احنا بنتكلم ان كان في 53 دوله مشاركه اسبانيا كانت ممثله بفرقتين
4: فكانت الاجواء ان انت تبذل مجهود علشان الناس اللي جت دي لازم تبذل مجهود بشكل كبير حتى لو انت اصلا عندك مشكله او لا لازم تلعب
2: ناس كانت بتستفل لكم
4: بالمناسبه من دلوقتي السابقه جات لنا من بوسطن 5 ساعات ونص يعني انا 5 ساعات يعني استغربت جدا بس الناس جت علشاننا وعشان مصر ومتصورين بالعلم وكانت اجواء فوق الخيال وكنا مبسوطين جدا جدا هو بس كان مشكلة في الجو هناك الجو كان صعب
2: كان صعب كان حر جدا
3: والرطوبة كمان في ماتش المكسيك
4: فعلا كناش يعني كنا بننزل الساعة 8 الصبح ونقول بقى ربنا يستر كان الوضع صعب
2: انا عايز اسالك معلش عن نظام المشاركة انت بتكلم 3 اشواط كل شوط 10 دقائق وثمان لاعبين حارس مرمى و7 بيلعبوا في الملعب انتوا كنتوا 11 لاعب صح كده بالظبط كان في لاعب ما قدرش ان هو يسافر ما حصلش على تأشيرة ونفس الكلام بالنسبه للمدرب نظام المشاركه هل ال11 لاعب لازم يشاركوا ولا ممكن
4: لا لازم يشاركوا هم لازم يشاركوا من اساسيات البطوله ان انت لازم تلعب من قدرات متساويه فالناس كلها لازم تلعب فاحنا كنا بين شوط وشوط وشوط انا وكابتن تريكا لعبنا 3 شهور
2: ما شاء الله انتوا كنتوا بتلعبوا الوقت كامل يعني
4: كنا حتى يعني
2: من كتر ما انتوا مهمين طبعا يعني وخليكوا اداء كبير
4: في الاشواط هو يلعب خط نص انا العب في الهجوم هو يلعب دفاع انا العب قدام فكانت القصه كلها كانت ظريفه جدا الناس كلها كانت بتعاون عشان نقدر نجيب جول وده الحمد لله حققنا الهدف المنشود جدا وكنا مبسوطين جدا
2: ورفعت راسنا والله يا عبد الله
4: الناس كلها كانت بتشارك وبتلعب وكمان يعني كان معانا بودي رحمه انا مش عايز بس
2: يعني انا مهتم انت تقول اسماء الناس بس عشان كل الناس اللي بتسمعنا او بتتفرج علينا يبقى عارفين الاسماء
4: مبسوط جدا ان انا كنت معاهم وبصراحه يعني غيروا النظره بتاعتي ازاي فريق من اعقاد مختلفه يقدر يوصل ويحقق الهدف المنشور بتاعه.
2: طيب تريكا كل واحد بيبقى ليه نصيب من اسمه وانت يعني واضح ان انت نجمك المفضل طبعا محمد ابو تريكا هل اسم ابو تريكا كان ليه دور معنوي مع المنتخب هناك؟
3: والله هو كان كل هم بره بيحترموا مصر جدا وبيخافوا من مصر جدا في الملعب يعني هو اول ماتش بس احنا طست الخط ده يعني فخسرنا وبعد كده احنا قمنا تاني واهم حاجه في القصه ان انت لما تقع لازم تقوم تاني اصل انت محدش هيقومك هيدوسوا عليك مش هينفع فانا كان اسم تريكا ده اتشهر هناك يعني فعلا. في ماتش المكسيك ده احنا خسرناه 1-0 تمام بعد الماتش رايحين الغدا رايح في طريق للغدا ففي من باست المكسيك سلموا عليا واحدة قالتهم بيست اوف ايجيبت كانت عليا
2: عليك انت
3: اننا خسرنا يعني انا لعبت في البطولة في 6 مراكز من 7
2: فعلا
3: بالظبط
2: بس يعني كنت متألق أكتر في أنهي مركز؟
3: والله هو كل مركز وليه وقته وليه مكانه بس أنا آخر 3 ماتشات كنت مدافع وماتش فنلندا ده كان ماتش عظيم جدا لأن في الدقيقة 9 الشوط الثالث الدقيقة 9 51 ثانية فاضل 9 ثواني
2: تعال
3: والكرة بتترفع فانا وقفت على الزاوية البعيدة الولد شاطها رحت مطلعها برجلي الضعيفة كمان فكان دي
2: اكتر لقطة بالنسبة لك حلوة في البطولة
3: بالظبط كانت ممكن تخرجنا لو هم كانوا تعدوا كان هيبقى في مشكلة وكده بس كل ده كل واحد بيعمل دوره يعني مش تريكا بس ولا عبدالله بس كله عمل دوره على اجمل وجه يعني عاوز اقول لك حلم كابتن احمد سكري كابتن احمد وسريه هنا كابتن محمد صبحي كل الناس هنا عملت ان احنا ننجز الانجاز ده. مش واحد بس
2: اكيد يا محمود. طيب نروح لعبد الله بقى ونساله في اللي جاي. يعني قلنا ان الانجاز اللي انتوا حققتوه ده ان شاء الله يكون بدايه لحاجات جايه حلوه كتير في الفتره الجايه. هل احنا جاهزين ان احنا يكون في دوري؟ هل جاهزين ان يبقى في دعم اكبر من كده؟ ان الموضوع ينتشر اكتر من كده، يجذب ناس اكتر من كده، ولا شايف الموضوع ازاي؟
4: انا شايف البطوله حققت انجاز كبير لينا كاشخاص ذوي اعاقه. اننا نتكلم عن مسارات، ان احنا نقدر نفتح مسارات للاشخاص ذوي الاعاقه في مجال الرياضه كمان. يعني بالنسبه لي انا شخصيا كعبد الله، ان انا هرجع للتيم بتاعي وهنرجع نلعب.
2: تحمست؟ ها
4: لا انا متحمس جدا. وزي قد ايه الرياضه يعني فرقت معايا. انا كنت هناك بلعب، يعني بشوف هنعمل ايه نسوي ايه. بس انا فاكر الحماس بتاعي وانا بلعب الكوره، لا بيفرق جدا
2: طبعا.
4: والاشخاص ذوي الاعاقه ما بيصدقوا يلاقوا فرصه. لما يلاقوا فرصه بيمسكوا فيها. ولقيت ناس كتير عماله تبعت لي هنعمل ايه. لا فاحنا ان شاء الله هنحاول نفتح المسارات للاشخاص ذوي الاعاقه في مجال الرياضه، وكمان بمساعده حلم. وحلم ان شاء الله تقدر تعمل لنا حاجه. بالمناسبه حلم كل ما بتمسك حاجه بتبتدي تاخد فيها شوط وبتعمل حاجات عظيمه جدا وكبيره. يعني انا حاسس اللي هو طب ما احنا كنا مسكنا مجال الكوره ده من بدري
2: بالظبط.
4: بس هو لما بيعملوا يمسكوا حاجه او مشروع، لا بيبقى فارق جدا. التعليم والشغل والإيمان بالقضية، فدي كانت حاجة عظيمة وأنا تعلمتها منهم. ودي أنا مؤمن إن أنا كواحد في المجال، أو واحد في يعني كشخص من الأشخاص ذوي الإعاقة، إن أنا أقدر أفتح مسار لحد غير
2: معك.
4: إن أنت لما بتيجي تبتدي الحاجة، لو الحاجة أنت عملتها لنفسك هتقف عند نفسك. لو الحاجة أنت عملتها للناس هتبتدي تروح لناس كتير.
2: تريكا، ايه اللي محتاجه الفترة الجاية؟ شايف يعني ذوي الاعاقة، بنتكلم على الشلل الدماغي، بنتكلم على اعاقات تانية، ايه اللي محتاجينه الفترة الجاية عشان الوعي يزيد، ان يبقى في فرص لناس عندها اعاقة ان هم يقدروا ان هم يندمجوا في المجتمع بشكل طبيعي؟ شايف ايه اللي محتاجه الجزء ده للفترة الجاية؟
3: هو مبدئيا هو المفروض ان احنا نبدأ بالاهل اللي هم عندهم اولاد ذوي اعاقة، ان هم ما يخافوش، ان هم ينزلوهم من بدري، ان هم يلعبوهم رياضة اللي هم بيحبوها، مش اللي هم يعني مش الاهل اللي عايزينها. لا، هو مبدأ في حتته. هو ممكن يبقى رسام، ممكن يبقى مبدع، بس انت حبسه في البيت. ونظرة المجتمع تغيرت دلوقتي.
2: يعني انت حسيت بالفرق ده يا تريكا؟
3: طبعا طبعا، دي نظرة المجتمع اتغيرت جدا. يعني من كام سنة مثلا كنت ممكن تلاقي حد ممكن يتنمر عليك، دلوقتي لا، انت فخر. يعني ذوي اعاقة بيعمل اللي مش بيعمله الاسوياء.
2: مليون في المية.
3: هو واللي بيعمل كده، او مثلا او اللي بيأذي حد بكلامه مثلا، بيبقى هو مش عارف يعمل الحاجة دي. فهو بيطلع عيبه فيك. احنا محتاجين الفترة الجاية دعم الاندية كلها، طبعا بضم صوت لصوت استاذة امنة الساعي، اسمه ايه ده، كل الاندية تتكاتف ان هم يطلعوا فرق كتير، لان بره في الفرق
2: زي يعني برشلونة لما كانت بتعد الفريق اللي واجهكم،
3: او ده كفايه ان هم داعمين. يعني قبل البطوله منتخب اسبانيا كان اللي بيدعموا دي لافوينتي بعد كاس العالم. فدي لافوينتي ده اخر كاس العالم، ممكن مثلا يقول لك انا مالي. بس هم عندهم
2: هو ليه دور ان هو يساند ويدعم.
3: عشان كده برضو اسبانيا كانت قويه مش ضعيفه. يعني احنا كسبناها، بس هي الفرقه بتاعت اتلتيك بيلباو
2: دي اللي تم اعدادها في اتلتيك بلباو.
3: وفرق برشلونه دي الفرقه الاساسيه وكانوا
2: الحمد لله اللي احنا معجبين.
4: انا كمان
3: والارجنتين
4: المجتمعيه للعيبه ان هم يدعموا الاشخاص
2: ده مليون في المية.
4: وكمان يبقى يعني هم الصوت بتاع الاشخاص الاعاقه في المجتمع
2: اكيد مليون في المية.
4: خلال ان هو بيتشجعوا يعني هو شايفه ان هو شخص رول موديل بالنسبه له, فلما الشخص ده يعني يساند ويدعم في المجال في مجال رياضه الاشخاص الاعاقه فدي بجد هتفتح سكك كتير جدا للاشخاص الاعاقه.
2: طيب احنا اتكلمنا هنا عن دور المجتمع الاهالي, بنتكلم على
4: الانديه الاعلام.
2: عايز اتكلم عن دور مؤسسات الدولة, وبنوجه رسالة طبعا للسيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة, واللي انتوا قلتولنا ان كان في فعلا شايفين فرق وتحسن ايجابي بشكل كبير جدا على مدار الفترة اللي فاتت في الجزء اللي له علاقة بالرياضة لذوي الاعاقة ولذوي الاعاقة بشكل عام. اللي انتوا محتاجينه من مؤسسات الدولة الفترة الجاية؟
4: يعني أنا بوجه كلمة لسيد وزير الشباب والرياضة إني أسرع حاجة علشان تدمج الأشخاص ذوي الإعاقة ما هي إلا الرياضة. الرياضة يعني على عاتق وزير الشباب والرياضة إنه يعني أسرع الوسيلة إنه هو يدمج يعني يشتغل على حتة الدمج بتاعت الأشخاص ذوي الإعاقة, وإزاي نقدر نشوف أندية كتير موجود فيها ألعاب الأشخاص ذوي الإعاقة, وكمان مدربين مؤهلين يتعاملوا مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمساعدة الوزارة, وكمان ممكن حلم كمان ممكن تساعد في قصة إزاي الأشخاص يبقوا مؤهلين إنهم يتعاملوا مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
2: هلا ولازم كاوي
4: زمان كاوي.
2: مين لعبك المفضل الحالي والسابق؟
4: الحالي شيكو بانزا.
2: شيكو بانزا ماشي.
4: شيكو
2: والسابق
4: بس لا حازم امام طبعا.
2: حازم
4: وش كمان
2: طبعا تريكه مش محتاجه اسالك. الا لازم الكاوي لعيبك المفضل السابق طبعا محمد ابو تريكه.
3: محمد ابو تريكه وحاليا مصطفى شوبير ووسام ابو علي كان في الاهلي طبعا, وبره في مقارنه ظلمه ميسي وكريستيانو. استمتع بالاثنين.
2: صح معاك مليون في المية. عبد الله عايز تقول حاجة أخيرة؟
4: أنا كمان بحب أحمد فتوح. يعني
2: أحمد فتوح. يعني بجد شرفتونا ونورتونا. عبد الله أنا بشكرك شكرا جزيلا بجد, شرفتني ونورتني بجد. محمود تريكة شرفتني ونورتني, استمتعت جدا جدا جدا فوق الوصف بالوجود معاكم.
3: ممكن كلمة أخيرة؟
2: اتفضل.
3: الإعاقة هي الطاقة.
2: أكيد مليون في المية وبإذن الله يعني اللي جاي أحسن بكتير, وإنتوا أبطال وشرفتونا وبجد الواحد منبهر والواحد مأشعر من كتر ما إنتوا قدرتوا تتحدوا صعاب كتير وتواجهوا تحديات كتير لغاية لما تحاول إنجاز ده, وبإذن الله بداية لحاجات جاية كتير في المستقبل. دي كانت حلقتنا مع أبطال فريق حلم والمسؤولين عن فريق حلم, أمنة الساعي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي, هشام خرمة المؤلف العالمي واستشاري مجلس الإدارة, نجمين الفريق محمود تريكة وطبعا عبد الله عصام والعديد والعديد من الأبطال والنجوم. وعايز أشكر في الآخر وسيم اللي ساعد الفريق ده إن هو يبان ويظهر بالتغطية اللي عملها, ونفس الكلام بالنسبة لكابتن أحمد السكري مدرب الفريق واللي قادهم للإنجاز الكبير ده. حلقة خاصة جدا مع أبطال فريق حلم أنا شخصيا استمتعت بيها جدا جدا, وبإذن الله يكون لينا حلقات جاية كتير, وده دورنا إن احنا نسلط الضوء على الأبطال الحقيقيين, الأبطال اللي بجد اللي حققوا إنجازات كبيرة جدا جدا جدا محتاجين إن احنا نبص عليها, ومحتاجين اللي احنا نتعلم منها وتكون مصدر إلهام لينا. دي حلقتنا من في الاستاد, نشوفكم الأسبوع الجاي على ألف خير. سلام.
0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتوا لي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 راس.
7: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادية.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وخطر بعيد حلوة أبوكم. موضوع جميل جدا.

وخطر

0: فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
1: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: اذا انت سامع ان انا سامع حاجه كمان.
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه من
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصا.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديث، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش أغاني
1: نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: خدت بالك
1: نجوم فام على كيفك
2: اكسكلوسيف نجوم فام عمرو دياب جيت لك اغنيه جديده على نجوم فام

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
0: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية
0: الريموت. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي يعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، أنا زيك بالظبط،
1: على تردد 11900 رأس.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب،
1: ايوه
0: مبسوط،
2: مبسوط دلوقتي،
0: متفائل،
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا،
0: او حزين.
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فام
5: على كيفك.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا ما أعرف.
1: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسا.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: الثلاث الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM ونجوم FM.

0: غيرهم أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجيا هتكتر وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية الحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
3: على تردد 11900 راس.

0: توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر على نجوم FM.

10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعث

تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

تابعونا على youtube.com/@nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: سلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سلام في الزحمة.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيد.

انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.